0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين مخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية، إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات. فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك. كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 2026 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 أغسطس الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إن غميس نمكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميس قماب راديو
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
3: تريك تو جبل طبقال اللي تاخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
4: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
2: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
5: جيت لندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
6: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
7: تكنصحوا فيه الصراحه، ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
2: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, il faut diminuer les stress.
4: RIM Radio. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
7: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
8: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
6: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
9: تلاقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
10: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة كرة القدم تلعبوا الشطرنج البلان الأونو.
9: جيت من مدينة الداخلة جيت لجمعية آديش وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
11: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
6: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
3: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
2: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
4: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
2: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. انغمس نيم كورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحساني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
7: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عباره عن طبله ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعه من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
2: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
7: هادشي كاملة كيرجع للفضل للمركز المونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويصقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. افتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز تمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
5: كتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في مبنى

0: قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
1: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال عطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
0: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح لصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين مخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه

0: مؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية، إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيل في والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640-26.
1: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت، وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
3: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
4: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادي للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
2: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
5: جيت لندير طبقال الأول مرة ليا، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
6: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناطق والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
7: كنصحوا فيه الصراحه، قال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال الجبال كدير باركور هنا.
2: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منبها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمدح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
5: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
4: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
5: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
3: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
6: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
7: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
8: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
9: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: العربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
5: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
6: نعم.
5: كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا واللي هي ربما نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
6: نعم.
5: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له سيد الأول أنا غادي نبيع، سيد ثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
6: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الواحد بيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش تكون العقد ديال الواحد بيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خص يكون في واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع ولا ما كنخرج ما يطلع واحد البيع مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي وما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
2: نعم، ربما على انه ادع فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد.
6: اكيد هو واحد البند جوهري من البنود الجوهرية يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
2: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هاد الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
6: نعم.
2: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
6: نعم.
2: ربما شي طرف جا هذاك العقار غالي.
6: نعم.
2: بغى يتخلى على ذاك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ذيك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
6: نعم.
2: ويتراجعوا على ذاك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
6: هو بدا من كانوا وقعوا واحد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في ذاك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا واحد بيع جديد.
2: نعم.
6: كنديروا هما الحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتعني انها تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع لان كيمكن لا توقع.
2: نعم.
6: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول تجاريه الى اخره فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
2: نعم.
6: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل، لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خاصنا نقولوا علاش توقع ديال
2: خاصه ان التمن. العقد يعني الاول باش نوضحوا هذه المساله. هذه العقد الاول تذكر فيه الثمن. هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام. ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف ديالو.
6: نعم نعم.
2: راه كيمشي لإدارات الضرائب كيتسجل.
6: هو اي عقد كيتلقى الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل، ودابا التسجيل ولا الكتروني، يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الاداره ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقه الكترونيه، في معطيات كتم معالجه بطريقه الكترونيه. فيعني اي معلومه كاينه في ذاك العقد راه كتم المشاركه ديالها مع اداره الضرائب بطريقه الكترونيه. يعني نهار لو قلتي لي مثلا انا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون.
2: نعم.
6: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب؟ حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب انجيولها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
2: نعم.
6: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات، ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكة على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغيير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك.
2: نعم.
6: لان البنكة بنات الملف ديالك كامل لانك شاري ذاك العقار بواحد الثمن، الا جبتي لنا نهار البيع على ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير لحظه عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدام بدون اي مشكل.
2: نعم، هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. نعم. هي مساله الطرف الثالث خاصه. نعم. ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي.
6: نعم.
2: اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف. نعم. المؤسسه البنكيه.
6: نعم.
2: اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول.
6: نعم.
2: راه بنات عليه وغتعطيك ذاك الرهن بناء على هذاك الثمن. نعم. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البند اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع. كيف ما قلتي وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس، لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين. لان لا يعذر احد
6: بجهله ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك تمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
2: نعم.
6: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدي لها داك المشتري داك الوعد بالبيع، كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوز واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل. غالبا كيقبلوا التمويل، ولكن كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
2: واضح.
6: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع.
2: نعم. اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض او لا تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام. لا شيء يمنع
6: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
2: يتوافقوا بعضياتهم.
6: نعم. سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه. تقدر توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع،
2: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار، او لا ايضا كيف ما شرتي للاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب.
6: نعم.
2: لانه
6: نعم.
2: الانسان راه داك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في هذه الحلقات، اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه. على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر،
6: الضريبه على الدخل.
2: الضريبه على الدخل
6: الحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
2: نعم.
6: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي.
2: نعم.
6: يقدر يكون عنده الاداء، فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
2: نعم.
6: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
2: خطايا
6: المراقبه.
2: نعم.
6: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، غتقولي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوا 100، خصو يخلص
2: يخلص ديك الكماله
6: ديالك. نعم. الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، حتى هو كيتحاسبوا معاه على حسب انه هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90، يقول لا هو هذا العقار كيسوا 100، اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30.
2: تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا. نعم. انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. هذا ديالنا هو التوعيه دائما. نعم. باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
6: نعم استاذ هشام. بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات، كيقول لك سيدي واش ما تجينيش مراجعه. حنا ما يمكنليش نقولوا للشخص راه غاتجيك المراجعه ولا ما تجيكش المراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
2: نعم.
6: كيبني الملف ديالو على حساب الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تايفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده،
2: هو
6: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب، كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بثمن فلان فلاني. واش الثمن هو هذاك؟ وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
2: إذا ملي كتطلب لا هذا أمر مهم جدا. إذا كاينه واحد الطريقه اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم. أنه الإنسان باش يتفادى، لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا بأس على أنه منين جا في إطار السياق، أنه الإنسان منين كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا، كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة.
6: نعم.
2: الضرائب عن طريق الموثق.
6: نعم. دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق. نعم. النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
2: نعم.
6: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
2: نعم.
6: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المده ديال الشهر في ديك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري تا يمكن ليه راسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كنسبه البائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن واش هذا الثمن يعني هو
2: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
6: كيطلب الراي المسبق ديالهم
2: اداره الضرائب
6: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
2: نعم.
6: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك، فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه.
2: نعم.
6: ولا كيجاوبوك يقول الثمن راه ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
2: نعم.
6: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
2: نعم.
6: ولكن إلا ما رفض أنه سميته فهو يخلص ضريبة على أساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولأني غادي المراجعة من بعد
2: أكيد يعني واضح.
6: والموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولأني
2: غادي نخليه بالضبط. هذه يعني فقط إشارة على أنه الإنسان ولا بغي يأخذ الرأي المسبق ديال إدارة الضرائب كتكون مع عملية الوعد بالبيع.
6: نعم، ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعة، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعة ما تجيك مراجعة. اللي غايقول لك بحال هضرة راه غير لان كيجيو عندنا الناس كلها، راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعة ولا راه ما كاينش اللي يقول في الهضرة هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في إدارة الضرائب وهي تثني قرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال داك الملف، ها بشحال بعتي وفين بعتي الى اخره.
2: اذا إدارة الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
6: وحتى هي باش تقول لك خصك كاينه شروط
2: اكيد،
6: يعني خصك تراسل لها دير الوعد بالبيع وتراسل لها باش هي تجاوبك، ما تمشيش عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
2: نعم واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق. لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البايع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
6: مرحبا استاذ هشام.
2: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
7: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
4: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
8: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرج ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
4: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
1: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
9: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدات. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو. غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
11: داخل ورشة بمدينة طنطان، يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
12: بديت كنتجهد بالهدايا وكذوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، هو منتوج عبارة عن طبلة ديال أتاي، صندوق أتاي شاي اللي فيه مجموعة من الأواني اللي كنعمروا فيهم أتاي وكذا. وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
11: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل أصدقائه.

تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويصقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين مخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة.

0: المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناحية الجنوبية. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
5: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية، وكذلك المكاتب الواجهة. ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وكذلك تطوير العمل القضائي.
4: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
6: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية، من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
4: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
8: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
9: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادي للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
7: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء.
10: And besides all the
7: حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
11: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة ليا، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إيميليل، نشارك هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
12: صراحه إيميليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناطق والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
13: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
7: وهكذا تعزز إيميليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمدح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.
5: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر
4: ريم راديو.
1: انغمس نيمكورا انمادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو
2: غيم راديو.
0: اخبار المغرب والعالم.
6: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
7: تريك مشيت وجبلت جبلت وبقال اللي تاخذ اتليست يومين. ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
8: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية كتوفر يعني واحد الفضاء هادي للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
6: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
9: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء ونشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
10: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناطق والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
11: كنصحوا فيه الصراحه، قال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال الجبال كدير باركور هنا.
6: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم أزلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
7: تكريمي هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
9: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
4: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية، وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
3: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تارديو عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
4: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية.
12: وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدارب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية، رؤية جديدة لصناعة الحياة.
3: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
4: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
2: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
5: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
6: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
7: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
8: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
2: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي وتشهيري الشخصي.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
5: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
4: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
6: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
4: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيد حمزة بإقليم ميدات. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدات عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
7: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
3: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
7: هذا الشيء كامل كيرجع للفضل للمركز المونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
2: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
1: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
3: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية، من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
1: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس.

0: مثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل؟
1: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادي للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
2: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
3: جيت لندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
4: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
5: كنصحوا فيه الصراحه، ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
2: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطفين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منبها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمدح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.

0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. افتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
5: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
6: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
4: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
7: جيت لندير طبقال الأول مرة ليا، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل. نشاركوا هنايا الاجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
3: صراحه امنيل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
8: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
4: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من 2 إلى 5 مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. البداية من طنجة، حيث اختتم فضاء مسرح رياض السلطان موسمه الثقافي 2025-2026 بحصيلة غنية ودينامية تميزت بتنظيم ما مجموعه 63 فعالية شملت مختلف المجالات الفنية والثقافية. بلاغ لإدارة مسرح رياض السلطان أفاد أن البرمجة الفنية للموسم المنصرم تميزت بتقديم 23 حفلا موسيقيا أتاحت للجمهور فرصة اكتشاف عوالم وحساسيات فنية متنوعة، و17 عرضا مسرحيا كرس مكانة الفنون الحية ضمن هوية هذا الفضاء، إضافة إلى 16 لقاء ثقافيا أثتت فضاءات الحوار والنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا حية ومتنوعة. إلى الدرجة
3: البيضاء التي تحتضن من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر فعاليات الدورة 8 من مهرجان المسرح الأمازيغي الذي تتوزع فعالياته على عدد من مسارح الجهة. دورة هذه السنة التي ينظمها فضاء تافوكت للإبداع بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء ستات، تخليدا لذكرى الخطاب الملكي السامي بي أجدير الذي شكل محطة مفصلية في مسار النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين، وفي إطار التعاون مع الهيئة العربية للمسرح بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، يخصص المهرجان حيزا مهما للكتاب المسرحي من خلال تنظيم معرض يضم مجمل إصدارات الهيئة بما يتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي ركمتها الهيئة في مجال المسرح العربي. أطلقت مؤسسة سلا للثقافة والفنون مرافعة من أجل برنامج تنمية ثقافية يحول الحاضر إلى قطب ثقافي وطني يستثمر إرثها الحضري الغني. وفي أفق الانتخابات التشريعية 2026 أطلقت المؤسسة مذكرة ترفع شعار من أجل شعل الثقافة والفنون رافعة للتنمية موجهة إلى كافة مكونات الطيف السياسي بهدف إدراج مجموعة من الالتزامات ضمن البرامج المستقبلية المتعلقة بالمدينة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخيسك سالاش، كنلاحظوا أصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل أب أو لا كل سائق ديال السيارة كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه، ربما أصدقاء دياله، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان أنه الإنسان يرد البال السيارة دياله ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخد واحد الوقيتة اللي يقدر يرتاح فيها. أيضا السيارة أوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
3: احنا في مرحلة ديال العودة ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
4: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
5: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
1: Rime Radio. Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية. أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 2026 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 أغسطس الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكول المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحساني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
4: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات، كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا. هو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
3: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل اسرار حرفته لشباب في وضعيه اعاقه.
4: هادشي كامله كيرجع للفضل للمركز المونتيسوري للتربيه والتكوين بمدينه طنطان، اللي صراحه كنت كنتعلم فيه، وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه.
3: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويصقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
5: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
6: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
4: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
2: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
7: وتنستفد من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
8: جيت من مدينة داخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
9: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
4: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: العربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: إنغميس نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غما راديو. غيم راديو.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر. غيم راديو. بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
2: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
0: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
3: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاعدين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
0: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
5: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار.
6: نعم.
5: كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلم على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر قد نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
6: نعم.
5: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة، شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش، مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
6: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولكن ما كنخرجوا ما يطلعوا على البيع كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشار اون اوبسيون دو فونت.
5: نعم.
6: اللي ما كتكونش ملزمة. ما يمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضرش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نظروا على الثمن ما يكونش جدي. طبعا حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحدوش الثمن، ولكن هو ذاك العقد واش غيكون عنده اي نجو عليه شي اثار من بعد؟
5: نعم، ربما على انه ضع فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد.
6: هو واحد البنود الجوهري من البنود الجوهري يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه. الثمن
5: ممتاز. اذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع، كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس. ربما شي طرف جه داك العقار غالي بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد ويتراجعوا على داك الثمن اللي كانوا اتفقوا عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد؟
6: هو بعدا من كانوا وقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
5: نعم،
6: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتعني ان تكتب واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لانك يمكن لا توقع.
5: نعم،
6: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع الاصول التجاريه الى اخره، فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
5: نعم،
6: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل، انه غينجو عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
5: خاصة أن التمن. العقد يعني الأول باش نوضحوا هذه المسألة هذه، العقد الأول تذكر فيه الثمن، هذاك العقد الأول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام، ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الأرشيف ديالو.
6: نعم،
5: راه كيمشي لإدارات الضرائب كيتسجل،
6: هو أي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للإجراء ديال التسجيل، ودابا التسجيل ولا إلكتروني، يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية، في معطيات كتم على جديد بطريقة إلكترونية، فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون،
5: نعم،
6: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب؟ حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كتجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
5: نعم،
6: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات، ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه، مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك. نعم، لان البنكه بنات الملف ديالك كامل لانك شاري ذاك العقار بواحد الثمن، الا جبتي لنا نهار البيع نيه ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كاين شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير الهضره عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير بدون اي مشكل.
5: نعم، هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي. اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن، اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع. كيف ما قلتي، وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس، لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين، لان لا يعذر احد بجهله
6: ذاك الوعد بالبيع. كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك كتمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
5: نعم،
6: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع، كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل، غالبا كيقبلوا التمويل. ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في ذاك الوعد بالبيع.
5: واضح.
6: الا وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه ديال البيع.
5: نعم. اذا لا شيء يمنع لانه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك جوج الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام. لا شيء يمنع
6: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
5: يتوافقوا بعضياتهم.
6: سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه. تقدر توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع،
5: ممكن انها توقع اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار او لا، ايضا كيف ما شرت الى الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب. لانه الانسان راه داك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات، اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر.
6: الضريبه على الدخل، الضريبه على الدخل. الحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
5: نعم.
6: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي.
5: نعم.
6: يقدر يكون عنده الاداء، فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
5: نعم.
6: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
5: خطايا
6: المراقبه.
5: نعم.
6: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، غتقولي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100، خصو يخلص
5: يخلص ديك الكماله
6: ديالك. نعم. الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، حتى هو كيتحاسبوا معاه على حساب هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90، يقول لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30.
5: تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا. نعم. انه الانسان يمشي. نعم. ملي كيمشي عند الموثق يستشر. نعم. معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا. نعم. باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما. نعم. باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
6: نعم استاذ هشام. بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات. نعم. سيدي واش ما تجينيش مراجعه؟ حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك المراجعه ولا ما تجيكش المراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
5: نعم.
6: كيبني الملف ديال الحساب ديال الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تايفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده، وانه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب، كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم. واش الثمن هو هذاك؟ وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
5: إذا ملي كتطلب لا هذا أمر مهم جدا. إذا كاينه واحد الطريقه اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ منتصر واللي فهمت من عندكم. أنه الإنسان باش يتفادى، لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا بأس على أنه من جا في إطار السياق، أنه الإنسان ملي كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش غادي تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا، كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة.
6: نعم.
5: الضرائب عن طريق الموثق.
6: نعم. دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق. نعم. النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
5: نعم.
6: هذاك النظام ما ثبتش، ثبت انه غير ناجح وما غير فعال.
5: نعم.
6: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وانه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المده ديال الشهر، فتك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل الاداره ديال الضرائب البائع وتا المشتري، تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا بالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
5: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
6: كيطلب الراي المسبق ديالهم
5: اداره الضرائب،
6: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
5: نعم.
6: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك، في هذه الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جيش مراجعه.
5: نعم.
6: ولا كيجاوبوك يقول لك الثمن ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
5: نعم.
6: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قروا راه ما كتجيش مراجعه.
5: نعم.
6: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولاني غتجي المراجعه من بعد.
5: اكيد يعني واضح
6: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولاني
5: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
6: نعم. ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه، راه ما كاينش شي واحد اللي غيقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. نعم. اللي غيقول لك بحال الهضره راه غير، لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش ليك في الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب وهي تثني القرار ديالها بناء على المعطيات موضوعية ديك الملف ها بشحال بعتي وفين بعتي
5: نعم.
6: الى اخره.
5: اذا نعم. ادارة الضرائب هي اللي تقول لك واش عندك المراجعة ولا ما عندكش المراجعة.
6: وتا هي باش تقول لك خصك كاينه شروط
5: اكيد.
6: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك. ما نعم. تمشيش عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال راه ما غايجاوبوكش.
5: نعم واضح الاستاذ منتصر نعم. وغادي نخلي واحد النقطة مهمة اللي غادي نتكلموا عليها هي مسألة التسبيق نعم. لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع
6: نعم.
5: هي مسألة التسبيق. واش التسبيق بعض الواحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البايع لا ما يتذكرش واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سهل نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
6: مرحبا استاذ هشام.
5: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم ترودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة ترودانت وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طرها. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم ترودانت حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
1: ريم راديو
4: أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو
8: آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
0: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران.

0: سمات للخيمة الصحراوية.
1: بديت كنتجهد كل الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد مناسبات وطنية هذه كنصنع كنكتشف كنصنع وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال أتاي صندوق أتاي شاي اللي فيه مجموعة من الأواني اللي كنعمروا فيهم أتاي وكذا وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
0: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
1: هذا الشيء كاملة كيرجع للفضل للمركز مونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويصقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
4: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
5: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادي للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
3: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
6: جيت لندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
7: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناطق والجبال.

0: كل شيء كتلقى واحد مناظر خلابه فيها الطبيعه وواحد السكينه زعما رائعه.
1: تقال صحه وفي الصراحه تقال كتلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال الجبال كدير لي باركور هنا.
2: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. افتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: العربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
5: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
6: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
4: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
7: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
8: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
7: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
9: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
4: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف اللاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640-26.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعات إلى العلي القدير بأن يمطر شأبي لبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيل في والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
4: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
3: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
5: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرج ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
3: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنوه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
7: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح لصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع نظيره المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
10: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية، وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
9: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
11: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاعدين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
9: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: غيم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكول المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحساني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
5: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنكتشف وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمرو فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
2: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
5: هادشي كاملة كيرجع للفضل للمركز مونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويصقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: المصداقية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: إفريقيا
2: هذا اليوم.
0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طوبقال ومحيطه الطبيعي.
4: تريك تو جبل طوبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
5: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادي للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
3: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طوبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
6: جيت لندير طوبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
7: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناطق والجبال، كلشي كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
8: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
3: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات، في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
4: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
5: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
3: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
6: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
7: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
6: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
8: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: العربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 2026 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح

0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك. كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة

0: في 23 من شتنبر الجاري تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
1: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق وحتى تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
0: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
2: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
0: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين مخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك حيث استقبله نظيره الدنماركي.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
7: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
6: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاعدين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
6: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمدح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ترهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. البداية من طنجة حيث اختتم فضاء مسرح رياض السلطان موسمه الثقافي 2025-2026 بحصيلة غنية ودينامية تميزت بتنظيم ما مجموعه 63 فعالية شملت مختلف المجالات الفنية والثقافية. بلاغ لإدارة مسرح رياض السلطان أفاد أن البرمجة الفنية للموسم المنصرم تميزت بتقديم 23 حفلا موسيقيا أتاحت للجمهور فرصة اكتشاف عوالم وحساسيات فنية متنوعة، و17 عرضا مسرحيا كرس مكانة الفنون الحية ضمن هوية هذا الفضاء، إضافة إلى 16 لقاء ثقافيا أثتت فضاءات الحوار والنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا حية ومتنوعة. إلى الدار البيضاء التي تحتضن من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر فعاليات الدورة 8 من مهرجان المسرح الأمازيغي الذي تتوزع فعالياته على عدد من مسارح الجهة. دورة هذه السنة التي ينظمها فضاء تافوكت للإبداع بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء ستات، تخليدا لذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير الذي شكل محطة مفصلية في مسار النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية، وفي إطار التعاون مع الهيئة العربية للمسرح بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، يخصص المهرجان حيزا مهما للكتاب المسرحي من خلال تنظيم معرض يضم مجمل إصدارات الهيئة بما يتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي ركمتها الهيئة في مجال المسرح العربي. أطلقت مؤسسة سلا للثقافة والفنون مرافعة من أجل برنامج تنمية ثقافية يحول الحاضر إلى قطب ثقافي وطني يستثمر إرثها الحضري الغني. وفي أفق الانتخابات التشريعية 2026 أطلقت المؤسسة مذكرة ترفع شعار من أجل شعل الثقافة والفنون رافعة للتنمية، موجهة إلى كافة مكونات الطيف السياسي بهدف إدراج مجموعة من الالتزامات ضمن البرامج المستقبلية المتعلقة بالمدينة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 2026 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 أغسطس الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبلة. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
8: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
5: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
6: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
4: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
7: جيت لندير طبقال الأول مرة ليا، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
8: صراحه إملي هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناطق والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
9: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، وكتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال كدير باركور هنا.
4: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية، إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين، إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع نظيره المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد مهدي عامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود، وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
1: غيم راديو، غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكول المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحساني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
5: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات، كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عباره عن طبله ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعه من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
3: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
5: هذا الشيء كامل كيرجع للفضل للمركز المونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدات. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدا من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
6: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
5: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
7: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
5: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: سنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزلين غميسن قماب راديو ريم راديو
1: الخبر من المصدر
2: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 30 من غشت الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
3: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
4: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
2: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
5: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
6: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
7: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
8: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
2: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
3: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
2: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
4: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاعدين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
2: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38,000 زائر مهني.
5: ريم راديو
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640-26.

0: صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
7: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
8: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
6: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة فضلا عن حسن استقبال السكان.
9: جيت لندير طبقال الأول مرة لي جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
10: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
11: تكنصحوا فيه الصراحه، تقال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
6: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع نظيره الخارجية المغربية قضايا تعاون ثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد مهدي عامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكول المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
6: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال أتاي، صندوق أتاي شاي اللي فيه مجموعة من الأواني اللي كنعمروا فيهم أتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
4: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
6: هذا الشيء كامل كيرجع للفضل المركز المونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
4: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمو للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
2: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
3: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
2: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
4: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
5: التكريم هذا في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
6: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
7: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
2: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية، وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
1: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات ذات صلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
8: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدارب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية، رؤية جديدة لصناعة الحياة.
3: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
4: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
2: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
5: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد،
6: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
7: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
8: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
2: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
4: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
3: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
5: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
3: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
7: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف بمختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية، إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
8: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إيمليل.
9: المنطقة ديال إيمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادي للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
2: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
10: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إيمليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
11: صراحه إيمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناطق والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه وواحد السكينه زعما رائعه.
12: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال الجبال، كدير دي باركور هنا.
2: وهكذا تعزز إيمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
2: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
3: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
1: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
4: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
5: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
6: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
7: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
1: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال،
6: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
1: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزل ننغمسن قماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
8: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاماً تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع

0: فنية تنبض بروح التراث الحسني، إبداعات تتنوع بين صناديق الشيء التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
1: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، هو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
0: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل اسرار حرفته لشباب في وضعيه اعاقه.
1: هذا الشيء كامله كيرجع للفضل المركز مونتيسوري للتربيه والتكوين بمدينه طنطان، اللي صراحه كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640-26.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري.

0: ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
3: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق وحتى تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
2: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
4: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من التمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
2: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح لصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين مخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الذراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
8: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
7: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
7: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
10: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو،
11: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
7: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
12: إن غمز نيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوز قزيل نين غميسن جماب راديو
6: إذاعة
11: الأخبار المغربية ريم راديو.
7: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
13: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا. هو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
7: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
13: هذا الشيء كاملة كيرجع للفضل للمركز مونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
7: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
2: ريم راديو.
4: وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
8: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
9: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس أنه ولا كان غادي سافر بالليل. في الليل كيكون الإنسان كي اللي يقدر يزعم يعيا، كيكون شوي ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الأحسن زعما من أجل السلامة الإنسان يسافر بالنهار.
10: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue. Parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
1: المغرب والعالم.
11: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
12: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
8: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
11: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
13: جيت لندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
14: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
15: كنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير باركور هنا.
11: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
0: غريم راديو.
1: غريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غريم راديو.
2: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.
0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
1: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
6: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم ترودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منبها وتجانية جماعة ترودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم ترودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمدح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم،
5: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
8: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
9: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
7: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
10: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
11: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
12: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
13: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
7: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
4: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
3: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
5: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
3: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
1: غيم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل ناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
5: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
4: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
6: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرج ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
4: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب،

0: إلى ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
1: بديت كنتجهد كل هدايا وكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال أتاي، صندوق أتاي شاي اللي فيه مجموعة من الأواني اللي كنعمرو فيهم أتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
0: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
1: هادشي كامل كيرجع للفضل للمركز المونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38,000 زائر مهني.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي

0: المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح لصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع نظيره المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
6: تريك
4: وجبلت وبقال اللي تياخذ اتليست يومين. ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
6: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
5: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
7: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
8: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه واحد السكينه زعما رائعه.
9: تكنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال كدير باركور هنا.
5: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطفين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاثة وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة، وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شوتنبير المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد هذا العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية. وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ، وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة تحت إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
1: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة، وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
4: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
5: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
3: بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهوي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان، ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردان مبروك ثابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
6: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
7: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصغيرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيدية البحري، قال مندوب الصيدية البحري بالعيون محمد نافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
8: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة ثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
3: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق السزاق، طاطا، بوجدور، وادي ذهب، أسرد، السمارة وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب، قسطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بسلا، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقريم إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.
9: وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين مخطط الحكم الذاتي المغربي موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك حيث استقبله نظيره الدنماركي.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاثة وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة، وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية ناصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهم الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شوتنبير المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية، إلى جانب الأدوات والمحافظ، وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
1: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة الكتب الرائدة الحمد لله. هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة، وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
4: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع، وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
5: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
3: بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهوي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردان مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
6: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة تردنت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على اتقاء المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
7: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
8: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
3: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق السزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، بأسرد، السمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب، قسطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بسلا، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرات، النواصر، والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 2 بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بسوسة التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025.
9: وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: غيم راديو. غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
10: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم ترودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار من أبها وتجانية جماعة ترودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم ترودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمدح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسايا ذي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسرم ذا مزوارو زي عبعيس قوسا أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السيميانا مورتين من ثم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد إزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال انبا بس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انتغوري حما اتعاون شوي تيواشوني نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالت قيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
2: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة، وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شوتنبير المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد هذا العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافسية السياسية. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية تأوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ، وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
3: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة.

0: زبنا ما شاء الله كنلمسوا واحد ان الاباء نتاع الجيل تاع الجيل انهم حريصين على ان الاطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريو لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبه اللي يتمناها اي اب وام للاطفال تاعو وجميع اولادنا ان شاء الله.
1: بتردد تشرف وزير العدلية عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردد مبروك ثابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدلة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
2: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
3: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
1: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
4: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.

0: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. ويهم الأمر مناطق الزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، السمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة الصرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرة، النواصر، والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية الحادي عشر ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: زخيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية، رؤية جديدة لصناعة الحياة.
4: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
5: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
3: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
6: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
7: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
8: جيت من مدينة داخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
9: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. البداية من طنجة، حيث اختتم فضاء مسرح رياض السلطان موسمه الثقافي 2025-2026 بحصيلة غنية ودينامية تميزت بتنظيم ما مجموعه 63 فعالية شملت مختلف المجالات الفنية والثقافية. بلاغ لإدارة مسرح رياض السلطان أفاد أن البرمجة الفنية للموسم المنصرم تميزت بتقديم 23 حفلا موسيقيا أتاحت للجمهور فرصة اكتشاف عوالم وحساسيات فنية متنوعة، و17 عرضا مسرحيا كرس مكانة الفنون الحية ضمن هوية هذا الفضاء، إضافة إلى 16 لقاء ثقافيا أثتت فضاءات الحوار والنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا حية ومتنوعة. إلى الدار البيضاء التي تحتضن من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الأمازيغي الذي تتوزع فعالياته على عدد من مسارح الجهة. دورة هذه السنة التي ينظمها فضاء تافوكت للإبداع بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء ستات، تخليدا لذكرى الخطاب الملكي السامي بي أجدير الذي شكل محطة مفصلية في مسار النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية. وفي إطار التعاون مع الهيئة العربية للمسرح بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، يخصص المهرجان حيزا مهما للكتاب المسرحي من خلال تنظيم معرض يضم مجمل إصدارات الهيئة بما يتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي ركمتها الهيئة في مجال المسرح العربي. أطلقت مؤسسة سلا للثقافة والفنون مرافعة من أجل برنامج تنمية ثقافية يحول الحاضر إلى قطب ثقافي وطني يستثمر إرثها الحضري الغني. وفي أفق الانتخابات التشريعية 2026 أطلقت المؤسسة مذكرة ترفع شعار من أجل شعل الثقافة والفنون رافعة للتنمية، موجهة إلى كافة مكونات الطيف السياسي بهدف إدراج مجموعة من الالتزامات ضمن البرامج المستقبلية المتعلقة بالمدينة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركي يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاثة وعشرين شتنبر الجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن الآن إن لقاءه مع وزيري الخارجية نصر بريت أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية. وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
2: الحمد لله هذه السنة كان لاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كان بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كان إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كان إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة الكتب الرائدة. الحمد لله السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
5: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من المدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
6: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. إقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردانت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردانت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردانت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة استئناف وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة تردانت كما أهني السيد وكيل عام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
9: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق الزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، بأسرد، سمرة وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح مكناس خنيفرة فاس مولا يعقوب تارودانت قلميم سيدي قاسم سيدي سليمان خريب قاسطات قلعة سرغنة رحمنا الخميسات أسافي مراكش ووزان ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين. بسلا صويرة القنيطرة برشيد بن سليمان العرائش شيشاوات مارس خيرات النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران ميدلتا بولمان خنيفرة وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
11: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
12: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
11: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
13: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
14: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
15: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
16: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان اوزود للسينما الجباليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
11: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح الى جعل السينما رافعه للنهوض بالمناطق الجبليه وتثمين مؤهلاتها الطبيعيه والثقافيه وتكريس اوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
10: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو،
18: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
2: الحمد لله هذه السنة كان لاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
5: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة لجميع.
6: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمنها أي أب وأم الأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
19: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
20: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
21: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
22: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي. كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
19: إلى ملف آخر، بتارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد وكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
19: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
9: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
19: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور والدهب أو سرد سمارة زاجورة. تقرير إسماعيل الملكي.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عملات وأقاليم سزاج، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزاجورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش ووزانة. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
19: في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
17: غيم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
1: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف اللاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغدين مل تمزواروت إلا داركو الزاني الطافن كوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرت أسكفلت لكل يستوه ما نغدو درتنس زغ كوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسوس سقميانا مورت تين مل تمزواروت تسنون دي مشترك ننس أركان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي إلا نغت منط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيت تزمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريقي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفادة السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجتي ويكاد سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا ذكر زمنت في الوين نيمان.
2: ريم راديو
0: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية ل23 شوتنبير الجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية ناصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية. وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ، وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من المدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردانت. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة

0: في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تلوت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
1: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
2: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
3: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
2: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق السزاق، طاطا، بوجدور، وادي ذهب، أسرد، سمرة وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزاكرة. الوزن، ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين. بسلا الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرة، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25

0: 24 ملم، مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران ميدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: قبل ما نوصلوا للانتخابات اللي كنعرفوها اليوم، كانت رحلة طويلة بدأت بأكثر من 6 عقود من التجربة البرلمانية المغربية، ولكن كيفاش بدأت الحكاية وشنو هي أهم المحطات اللي عرفها المسار الانتخابي والبرلماني في المغرب؟ البداية كترجع إلى ما قبل الاستقلال مع محاولات مبكرة لبناء إطار دستوري، من بينها مشروع دستور سنة 1908. وبعد استقلال دخل المغرب مرحلة جديدة من بناء المؤسسات، وبين 1956 و1959 عرف تجربة المجلس الوطني الاستشاري قبل ما يوصل إلى محطة أساسية سنة 1962 مع صدور أول دستور للمملكة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه. بعدها في 17 ماي 1963 جرات أول انتخابات شرعية، وانتخب مجلس النواب 144 عضو، ثم بدأت أول ولاية شرعية في تاريخ البرلمان المغربي بين 1963 و1965 ببرلمان مكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. ومن هنا بدأت المؤسسات البرلمانية كتطور من مرحلة إلى أخرى. 1970 دستور جديد وبرلمان بغرفة واحدة، 1972 دستور جديد ومحطة أخرى في المسار المؤسساتي، ثم انتخابات 1977 وبعدها 1984 حيث استمر تطور تركيبة مجلس النواب وطرق انتخاب أعضائه. ومع دستور 1992 دخلت تجربة مرحلة جديدة أعقبتها انتخابات 1993، ثم دستور 1996 اللي عرف عودة البرلمان لنظام الغرفتين مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، وجات بعدها انتخابات 1997. هكذا من 1963 إلى نهاية التسعينيات تعاقبت الدساتير والولايات الشرعية، وتغيرت تركيبة البرلمان وطرق انتخاب أعضائه، وكل محطة كانت كتضيف لبنة جديدة في مسار التجربة البرلمانية المغربية. ولكن واش هنا سرت الحكاية؟ مع بداية الألفية الجديدة كانت التجربة الانتخابية والبرلمانية المغربية على موعد مع مرحلة مختلفة، مرحلة غادي تعرف تحولات جديدة وتغييرات في طريقة الانتخاب وفي حضور المواطن داخل العملية الانتخابية. فشنو تبدل وكيفاش غادي تتغير الانتخابات من 2002 وصولا 2011 وما بعدها؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في المحطة المقبلة من محطات انتخابية.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا، واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاثة وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافسية السياسية. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
4: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
5: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمنها أي أب وأم للأطفال نتاعه وجميع أولادنا إن شاء الله.
0: بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردان مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدلة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
8: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
0: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
10: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد، حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
0: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم، مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق الزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، بأسرد، السمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة، بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب، قسطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد لغاية بعد غد الاثنين، بسلا، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرات، النواصر، والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم، مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 2 بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
12: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
13: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
11: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
14: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
15: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
16: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
17: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
11: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: الخبر من المصدر.
1: إن غميز نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزيل نين غميسن قماب راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: ريم راديو
0: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
9: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
3: في المحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
9: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة.
10: L'inauguration de l'école supérieure sciences informatiques.
9: افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات. فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك. كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
3: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، سخني، فرافاس، مولاي يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة السنغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش ووزان. كما يهم الأمر مناطق السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشة، وتمارس خيرات النواصر والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلة بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيرانية صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:31 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
9: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل.
11: Quand on voit au bout d'un parcours de 3 ans,
9: عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: الإذاعة الأقرب إليكم
0: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: غدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تسهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
9: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
3: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
9: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبناء

0: ليكول سوبيريور سيونس انفورماتيك.
1: افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
2: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، وسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سلغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم أثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 2:36 عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة.
3: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيمة وإنشاد أمدح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويسدد خطاه.

0: يكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
4: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
5: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
3: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
6: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
7: صراحه إمليل هي واحد المنطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه وواحد السكينه زعما رائعه.
8: كنرشحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بيك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
3: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: العربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
3: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
2: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
4: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
2: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
7: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
1: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
7: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
7: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
6: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
2: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
6: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
6: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية الأعمال الأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنى، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. قرية أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67 جزء من المئة، وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبياد فازت مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني وثلاث أجزاء من المئة بفارق ثانية واحدة و36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج. كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين, الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر, ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات, حيت ما كيكونش غير راسو, كيكونوا مع والديه, ربما اصدقاء ديالو, ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق, يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين, ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف, وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع, ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة, لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا, وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
5: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة كيكون الإنسان يلا فايق ناشيط, وذلك الشيء كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة, عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا, كيكون شويه ديال التعب, كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي, وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد, ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن, ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
7: سياسة, مجتمع, اقتصاد, ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد, نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: غدا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
10: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
11: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
12: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
13: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
10: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
14: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
10: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
9: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقاع كاذبة ومستندات مختلقة ومدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
0: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
9: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
0: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
9: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية الأعمال الأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 32.36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة.
15: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
0: بمدينة تارودانت، أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
16: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
0: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
17: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
0: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
2: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
18: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. افتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: تمسكر التنامور تنتسولي فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زي ربعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوريا دي يوستي مشان لا بدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدى تزولت نسلم دم زوارو أني لانك تمناط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفولت ناقي تزمام شيريق العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين شردت نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك دخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكريسة عرثك يا وتيغاوسي وينو المودة أحماك تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلويني مال.
0: استعدادا للاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: غدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
10: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
11: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
12: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
13: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
10: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
14: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
10: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
9: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
0: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
9: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
0: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين

0: المؤسسة.
1: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية الأعمال الأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقول ميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة السنغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشة، وتمارس خيرات النواصر والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم، نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا، الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقيه الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
5: تتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق وحتى تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.

0: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
1: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
0: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: العربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: غدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من الاستحقاقات التشريعيه المقبله ترتبط بشكل اساسي بنوعيه البرامج اللي غادي تحملها الاحزاب السياسيه اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومه المقبله، في مواضيع اساسيه ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحله السابقه.
6: ما بقاوش نديروا ديك الحملات التقليديه فقط او ديك التوعيه التقليديه فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الانشطه اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
1: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
3: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة.
2: L'inauguration de l'école supérieure sciences informatiques.
1: افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات. فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
3: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية الأعمال الأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقول ميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنى، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قرية أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيرانية صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
11: وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بستات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة المالكية ملكية شريفة، كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملة التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
11: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
1: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهير الشخصي.
11: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
3: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة البرتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنى، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة.
12: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. افتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. غيم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
15: غيم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: غدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مبقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
11: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
1: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
11: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجامعة بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
11: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي

0: الميمة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب قاسط تقلع تسلغنا الرحامنا الخميسات سافي مراكشة ووزان كما يهم الأمر مناطق السلة الصويرة القنيطرة برشيدة بن سليمان العرائش الشيشة وتمارس خيرات النواصر والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالكة أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدراجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالكة عن حصيلة بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم أثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 2:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
2: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكول المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
3: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
2: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل اسرار حرفته لشباب في وضعيه اعاقه.
3: هذا الشيء كامله كيرجع للفضل للمركز مونتيسوري للتربيه والتكوين بمدينه طنطان، اللي صراحه كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه.
2: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
2: تتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق واحد تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
1: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
3: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال عطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
1: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
5: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
6: نعم.
5: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
6: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا ما يطلعوا الوعد بالبيع مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
5: نعم.
6: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي، طبعا حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
5: نعم، ربما على انه ادعي فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد
6: أكيد ديال واحد البنود الجوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
5: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هاد الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
6: نعم.
5: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك. دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
6: نعم.
5: ربما شي طرف جهدك العقار غالي.
6: نعم.
5: بغى يتخلى على ذاك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ذيك العمليه او يتخلى على ذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا، يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
6: نعم.
5: ويتراجعوا على ذاك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول، ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
6: هو بعدا من كان وقعوا واحد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في ذاك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا واحد بيع جديد.
5: نعم.
6: كنديروا هما الحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب، حتى حاجه ما كتعني انها تكسب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان يمكن لا توقع.
5: نعم.
6: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول تجاريه الى اخره، فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
5: نعم.
6: فذاك الثمن اذا كان مثلا ربما وقع، يعني طلعوا الثمن، كنظن ما يكون حتى شي مشكل انه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى ذاك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
5: خاصه ان التمن. العقد يعني الاول باش نوضحوا هذه المساله. هذه العقد الاول تذكر فيه الثمن. هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام، ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف ديالو.
6: نعم.
5: راه كيمشي لإدارات الضرائب كيتسجل.
6: هو اي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل. ودابا التسجيل ولا الكتروني، يعني قال التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل، فهو كيتم بطريقة إلكترونية. في معطيات كتم معالجة بطريقة إلكترونية، فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلتي لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون.
5: نعم.
6: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب. حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كت انجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
5: نعم.
6: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات، ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغير في الثمن يقدر يوقع لي تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك.
5: نعم.
6: لان البنكه بنات الملف ديالها كامل لانك شاري ذاك العقار بواحد الثمن. الا جبتي لنا نهار البيع نيه ثمن اخر، فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير لحظه عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير بدون اي مشكل.
5: نعم. هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. نعم. هي مساله الطرف الثالث، خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي.
6: نعم.
5: اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف. نعم. المؤسسه البنكيه.
6: نعم.
5: اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول.
6: نعم.
5: راه بنات عليه وغتعطيك ذاك الرهن بناء على هذاك الثمن. نعم. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البند اللي هو رئيسي. نعم. في ذاك العقد ديال الوعد. نعم. بالبيع. نعم. كيف ما قلتي، وهنا الانسان خاصو يرد البال.
6: نعم.
5: قبل ما يعمل اي حاجه. نعم. وهذا هو الدور ديالنا دائما. نعم. في اطار برنامج القانون. نعم. والناس، لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين.
6: نعم.
5: لان لا يعذر احد
6: بجهله ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك كتمشي نسخه للبنكه اللي غتمول ذاك العقار.
5: نعم.
6: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها ذاك المشتري ذاك الوعد بالبيع، كتعالج ذاك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شري العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل. نعم. ولا كترفض التمويل، غالبا كيقبلوا التمويل، ولكن كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في ذاك الوعد بالبيع.
5: واضح.
6: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع.
5: نعم، اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا تفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض او لا تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام، لا شيء يمنع.
6: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر، ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
5: يتوافقوا بعضياتهم.
6: نعم، سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 المليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه، تقدر توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع،
5: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار، او لا ايضا كيف ما شرت الى الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب.
6: نعم،
5: لانه
6: نعم
5: الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات، اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر،
6: الضريبه على الدخل. الضريبه على الدخل الحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
5: نعم،
6: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي.
5: نعم،
6: يقدر يكون عنده الاداء، فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
5: نعم،
6: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
5: خطايا
6: المراقبه.
5: نعم،
6: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، تقولي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90، كيسوى 100، خص يخلص
5: يخلص ديك الكماله
6: ديالك. نعم، الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، حتى هو كيتحاسبوا معاه على حسب انه هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90، يقول لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش شي 20، ربحتي 30.
5: تمام، ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا. نعم، انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما. نعم، باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
6: نعم استاذ هشام، بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات، قالوا سيدي واش ما تجينيش مراجعه، حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك مراجعه ولا ما تجيكش مراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
5: نعم،
6: كيبني الملف ديالو على حساب الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تيفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده،
5: هو
6: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب، كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم، واش الثمن هو هذاك، وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
5: إذا ملي كتطلب لا، هذا أمر مهم جدا. إذا كاينه واحد الطريقه اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر، واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى، لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا بأس على أنه ملي جا في إطار السياق أنه الإنسان ملي كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا، كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
6: نعم، دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق، النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
5: نعم،
6: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
5: نعم،
6: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه من كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال الشهر، من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري، تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
5: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
6: كيطلب الراي المسبق ديالهم
5: اداره الضرائب،
6: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
5: نعم،
6: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك، فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه.
5: نعم،
6: ولا كيجاوبوك يقول الثمن راه ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
5: نعم،
6: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
5: نعم،
6: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولا اني غتجي المراجعه من بعد.
5: اكيد، يعني واضح
6: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولا اني
5: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
6: نعم، ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. نعم، اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير، لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش اللي يقول في الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب وهي تتبني القرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال داك الملف، ها بشحال بعتي وفين بعتي الى اخره.
5: اذا اداره الدرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
6: وحتى هي باش تقول لك خصك كاينه شروط
5: اكيد،
6: يعني خصك تراسل لها دير الوعد بالبيع وتراسل لها باش هي تجاوبك، ما تمشيش عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عفاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
5: نعم واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها، هي مساله التسبيق. لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البايع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع، الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سهل نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
6: مرحبا استاذ هشام.
5: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تاردي، والحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
9: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
10: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
9: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
11: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
12: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
13: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه اعتقد ده للأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
14: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أوزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
15: المهرجان الدولي للسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
8: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: ريم راديو،
18: ريم راديو،
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: غدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا، الانتخابات لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
17: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
18: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
21: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
22: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
17: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
23: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
17: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
20: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
24: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهير الشخصي.
20: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة، والتي اختارت منذ إحداثها الجامعة بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
24: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
20: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمرة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولاي يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة السلغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشة، وأتمار، صخيرات، النواصر، والجديدة. مقريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدراجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلة بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68.67%. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10.03% بفارق 1:31.36% عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11.15%.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إن غمزني الكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين نغميسن جماب راديو
19: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
3: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
6: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
2: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
25: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة
4: جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إيميليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
5: صراحة إيميليل هي واحد المنطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد مناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينه زعما رائعه.
7: تكنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير دي باركور هنا.
24: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
5: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
3: توقعات الشباب من الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
5: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
5: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
4: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
9: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
4: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
9: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
4: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريباً أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات

0: في المشهد الدولي أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمسين بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
5: قبل ما نوصلوا للانتخابات اللي كنعرفوها اليوم، كانت رحلة طويلة بدأت بأكثر من 6 عقود من التجربة البرلمانية المغربية. ولكن كيفاش بدأت الحكاية وشنو هي أهم المحطات اللي عرفها المسار الانتخابي والبرلماني في المغرب؟ البداية كترجع إلى ما قبل الاستقلال مع محاولات مبكرة لبناء إطار دستوري، من بينها مشروع دستور سنة 1908. وبعد استقلال دخل المغرب مرحلة جديدة من بناء المؤسسات، وبين 1956 و1959 عرف تجربة المجلس الوطني الاستشاري قبل ما يوصل إلى محطة أساسية سنة 1962 مع صدور أول دستور للمملكة في عهد الملك الراحل حسن الثاني طيب الله ثراه. وبعدها في 17 ماي 1963 جرات أول انتخابات شرعية وانتخب مجلس النواب 144 عضو، ثم بدأت أول ولاية شرعية في تاريخ البرلمان المغربي بين 1963 و1965 ببرلمان مكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. ومن هنا بدأت المؤسسات البرلمانية كتطور من مرحلة إلى أخرى. 1970 دستور جديد وبرلمان بغرفة واحدة، 1972 دستور جديد ومحطة أخرى في المسار المؤسساتي، ثم انتخابات 1977 وبعدها 1984 حيث استمر تطور تركيبة مجلس النواب وطرق انتخاب أعضائه. ومع دستور 1992 دخلت تجربة مرحلة جديدة أعقبتها انتخابات 1993، ثم دستور 1996 اللي عرف عودة البرلمان لنظام الغرفتين مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، وجات بعدها انتخابات 1997. هكذا من 1963 إلى نهاية التسعينيات تعاقبت الدساتير والولايات الشرعية وتغيرت تركيبة البرلمان وطرق انتخاب أعضائه، وكل محطة كانت كتضيف لبنة جديدة في مسار التجربة البرلمانية المغربية. ولكن واش هنا سالت الحكاية؟ مع بداية الألفية الجديدة كانت التجربة الانتخابية والبرلمانية المغربية على موعد مع مرحلة مختلفة، مرحلة غادي تعرف تحولات جديدة وتغييرات في طريقة الانتخاب وفي حضور المواطن.

0: داخل العملية الانتخابية. فشنو تبدل وكيفاش غادي تتغير الانتخابات من 2002 وصولا ل 2011 وما بعدها؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في المحطة المقبلة من محطات انتخابية.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 646.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بن نهو على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026 سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
5: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
5: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
5: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
6: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
11: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهير الشخصي.
6: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة، والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
11: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
6: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، وسرد، سمرة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سلغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشة، وتمارس خيرات، النواصر، والجديدة. عسكريا. أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويدزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلة بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم أثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 2:36 عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
13: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
14: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
15: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بأسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
17: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
18: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
19: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
17: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
20: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
21: وتنستفد من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
22: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
23: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
17: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
9: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
3: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
9: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
3: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، وسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سلغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلة بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 2:36 عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد مهدي عامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
11: بديت كنتج هذوك الهدايا وكذوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال أتاي، صندوق أتاي شاي اللي فيه مجموعة من الأواني اللي كنعمروا فيهم أتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
9: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
11: هذا الشيء كاملة كيرجع للفضل للمركز مونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
9: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
1: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
0: هذه البناية الجديدة ستوفر عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
2: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
0: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: غدا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
8: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
6: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
9: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف كيسول بزاف خصو يفهم ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
10: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
8: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
11: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
8: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
7: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقاع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
0: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
7: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
0: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
7: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية الأعمال الأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تالودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة السلغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش ووزان. كما يهم الأمر مناطق السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمسين بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في

0: الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل، خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة، وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 2:36 عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي وإليكم أبرز المستجدات. نبدأ من إسبانيا، حيث تلقى ريال مدريد أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري بعدما سقط أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ضمن المرحلة الرابعة. الفريق الملكي يهدر عددا كبيرا من الفرص، أبرزها تسديدة فينيسيوس التي ردها القائمة، ومحاولة أخرى تألق حارس بيتيس في التصدي لها، وعندما كان ريال مدريد يبحث عن هدف التقدم جاء الرد من أصحاب الأرض، إذ سجل الإيرلندي توري باروت هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 81. وفي الوقت البدني الضائع أتيحت لريال مدريد فرصة التعديل من ضربة جزاء، لكن كيليان مبابي أهدرها لتنتهي المواجهة بفوز بيتيس بهدف نظيف. ريال مدريد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط أيضا. من إسبانيا إلى فرنسا، حيث يعيش باريس سان جيرمان بداية صعبة في الدوري بعدما خسر أمام موناكو بهدف لواحدة. سان جيرمان تقدم بهدف قائده ماركينيوس في الدقيقة 31، لكن موناكو قلب المباراة في الشوط الثاني، فلافيو نازينيو أدرك التعادل، ثم منح سانتيس إيديمبو فريق الإمارة هدف الفوز في الدقيقة 72. وبهذا الانتصار حقق موناكو فوزه الثالث تواليا وحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري، بينما لا يزال باريس سان جيرمان بدون فوز بعد 3 جولات. وفي مباراة أخرى حقق ليون فوزه الثاني بتغلبه على أوكسير ب3 أهداف لواحد. من فرنسا إلى إنجلترا، حيث حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تجاوزه إبسويتش تاون بهدفين دون رد. النجم السويدي ألكسندر إيزاك حسم المباراة مبكرا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 6 و7. الفوز عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات قبل دخوله غمار دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني. وفي تركيا وصل جلطة سراي صدارته للدوري بعد فوز المثيرين على بشكشاهير ب3 أهداف لـ2. فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل قبل أن تتقلب المباراة أكثر من مرة، وصولا إلى هدف الفوز الذي سجله جابرييل سارا في الوقت القاتل. جالاتاساراي رفع رصيده إلى 10 نقاط محققا انتصاره الثالث هذا الموسم. ننتقل إلى تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث حقق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كبيرا. الفتح الرياضي اكتسح الجمعية النسوية بيسوسة التونسية ب7 أهداف دون رد، بعد أن كان قد فاز في الجولة الأولى على إف سي أقوى الجزائري ب4 أهداف نظيفة. وسيلتقي الفتح في الجولة الأخيرة مع مسار إف سي المصرية بمواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل.

0: الداخلي للمرحلة النهائية. وفي دوري أبطال إفريقيا للرجال استهل الزمالك المصري مشواره بفوز على إي سي بورت الجيبوتي بهدفين لواحدة في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الزمالك تقدم بهدفين قبل أن يقلص الفريق الجيبوتي الفارق في الدقيقة الأخيرة ليبقى الحسم مؤجلا إلى مباراة الإياب. من إفريقيا للمحترفين المغرب في أوروبا، حيث أدرج أولمبيك مارسيليا الدولي المغربي من حارث ضمن قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي. حارث يدخل موسمه الأخير مع النادي الفرنسي ويحظى بثقة المدرب برونو جينزيو إلى جانب مواطنه نايف أكرد. مارسيليا يبدأ مشواره الأوروبي بمواجهة بشكتاش قبل مباريات أمام أولمبيكوس وسيلتيك وسيلتا فيغو. وفي باريس أيضا مدد لويس إنريكي عقده مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2030 بعدما قاد الفريق إلى تحقيق نجاحات محلية وقارية من بين تتويج بلقبين أوروبيين. النادي الباريسي جدد كذلك عقود عدد من لاعبيه في خطوة تؤكد رغبته في الحفاظ على استقرار المجموعة ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى. نختم بعالمية الكرة الصفراء، حيث وصل الإسباني كارلوس الكراس حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مشواره في فلاشينغ ميدوز بعدما بلغ الدورة الثمنة النهائية بفوز على الصيني وونغ بينغ بثلاثة مجموعات دون رد. الكراس سيواجه في الدور المقبل الأمريكي تومي بول. كما وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا حاملة الدفاع عن لقبها وبلغت بدورها الثمنة النهائية بعد فوزها على الأوزبكية كابيلا راخيموفا بمجموعتين دون رد. سابالينكا تطمح إلى التتويج بلقب ثالث تواليا في نيويورك. أما الأمريكية جيسيكا بيغولا فحجزت هي الأخرى مكانها في الدورة الثمن النهائي بعد قلب تأخرها أمام الكندية ليلا فرنانديز والفوز عليها بمجموعتين لواحدة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق يتقطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
9: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
0: في المحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة، والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقية التفاصيل في هذا التقرير.
9: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
0: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنى، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، صويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت 2 سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه 2 تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف في تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقات الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريب الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية، وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر، خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادرين على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
3: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
4: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
5: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
6: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
3: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
7: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
3: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
2: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص دون وصورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر سائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
1: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
2: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجامعة بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
2: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية الأعمال الأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولاي يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة السلغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش ووزان. كما يهم الأمر مناطق السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، الشيشة، وتمارس خيرات، النواصر والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلة بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم أثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 2:36 عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
8: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
1: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
9: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع، صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرج ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
1: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
10: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Routoisil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: غدا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوفية الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
3: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
4: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
5: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
6: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
3: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
7: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
3: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
2: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر سائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
1: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
2: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة.
12: L'inauguration de l'école supérieure sciences informatiques.
1: افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات. فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك. كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
2: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة السنغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشة، وتمارس خيرات النواصر والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم أثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان

0: أكمل الكيلي سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8:11:15 من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعة ماب راديو، البرنامج اللي كنكتشفوا معاه مدن المغرب تاريخها ثقافتها وحتى خصوصيتها. واليوم الرحلة تأخذنا إلى مدينة أكادير، مدينة البحر والشمس، عاصمة سوس وواحدة من أبرز المدن السياحية والاقتصادية في المغرب. أكادير مدينة تقع على الساحل الأطلسي جنوب غرب المغرب، وكتشتهر بشواطئها الجميلة ووجهتها البحرية اللي كتمتد نحو 10 كيلومترات إضافة إلى مناخها المعتدل وأجواءها السياحية. لكن أكادير ليست مجرد شاطئ ومدينة سياحية، فهي أيضا مدينة كتحمل ذاكرة تاريخية مهمة، ومن أشهر معالمها قصبة أكادير أوفلا التي توجد فوق تلة تطل على المدينة، وقد تأسست في القرن 16 وكانت جزء مهم من تاريخ هذه المدينة. أما اليوم فهي مكان مميز للاستمتاع بإطلالة بانورامية على المدينة واستحضار تاريخها. ومن الأشياء اللي كتجعل أكادير مميزة أيضا أسواقها، وخاصة سوق الأحد، حيث يمكن للزائر اكتشاف المنتجات المحلية، الصناعة التقليدية والتوابل والملابس، وحتى المنتجات المرتبطة بالمنطقة مثل العسل، الزيوت وحتى أملو. وما كتكتملش زيارة أكادير دون الاستمتاع بكورنيش المدينة ومشاهدة البحر وتذوق المأكولات المحلية خصوصا السمك، ثم التوجه إلى المناطق القريبة مثل شاطئ تغازوت للاستمتاع بالطبيعة والبحر. واليوم حين نتجول في شوارع هذه المدينة نجد وجه آخر للحكاية، البحر، الكورنيش، الميناء، الأسواق، الفضاءات اللي كتعكس تنوع الحياة في هذه المدينة. لكن روح أكادير ما كتختزلش في عمرانها وسياحتها، فهي جزء من سوس وكتحمل في لغتها وفنونها وعادتها وحرفها حضور قوي للثقافة الأمازيغية. وفي هذه المدينة يلتقي الماضي بالحاضر، ذاكرة المدينة القديمة، الهوية المحلية مع الانفتاح على العالم، وهي مدينة أكثر استدامة وأكثر جاذبية وأكثر قدرة على خلق الفرص لشبابها مع الحفاظ على ذاكرتها وهويتها. وفي ختام حلقتنا يمكننا القول إن أكادير ليست مجرد وجهة سياحية، بل مدينة لها تاريخ وذاكرة وهوية خاصة، ومدينة استطاعت أن تنهض من الألم وتبني مستقبل حديث مع الحفاظ على جزء مهم من ماضيها. لهنا نصل إلى نهاية حلقتنا، شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي في حلقة جديدة مع مدينة أخرى وحكاية جديدة. السلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامجها

برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية، وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: إن غميسني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسالة نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
3: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
2: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن. نعم. مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
3: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرج ما يطلعوا الوعد بالبيع كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
2: نعم.
3: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضرش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضر على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن هو داك العقد واش غيكون عنده اي نجو عليه شي اثار من بعد؟
2: نعم، ربما على انه ضع فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد
3: ديال واحد البنود جوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
2: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
3: نعم.
2: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
3: نعم.
2: ربما شي طرف جاه داك العقار غالي.
3: نعم.
2: بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على ديك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
3: نعم.
2: ويتراجعوا على داك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
3: هو بعدا من كانوا وقعوا واحد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا واحد بيع جديد.
2: نعم.
3: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتعنينا ان تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان كيمكن لا توقع.
2: نعم.
3: وما ننساش واحد القضية هو أنه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع الأصول التجارية إلى آخره فهي خاضعة للمراقبة ديال الإدارة ديال الضرائب.
2: نعم.
3: فذاك الثمن إلا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل لأنه غينتجوا عليها مصاريف إضافية لإدارة الضرائب. ولكن إلا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لأنه حتى ذاك العقد إلا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
2: خاصة أن التمن. العقد يعني الأول باش نوضحوا هذه المسألة هذه العقد الأول تذكر فيه الثمن هذاك العقد الأول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ
3: في الأرشيف ديالو. نعم نعم
2: راه كيمشي لإدارة الضرائب
3: كيتسجل هو أي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للإجراء ديال التسجيل. ودابا التسجيل ولا إلكتروني يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية في معطيات كتم عاجلة بطريقة إلكترونية. فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون
2: نعم
3: خصك تشرح علاش واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب حتى حاجه ما كتمنع قانونيا حتى حاجه ما كتمنع حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كتنجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن ما كتقولش انك غشيتي في الثمن ياك تقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
2: نعم
3: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف على معالجه الملف ديالك. نعم. لان البنكه بنات الملف ديالك كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن الا جبتي لها نهار البيع عليه ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق ماشي حتى الاخير لحظه عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك ما بدون اي مشكل.
2: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع لي هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. اذا ولا وقع شي تغيير وقع واحد الخلل في واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين لان لا يعذر احد
3: بجهله. ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل وكذلك تمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
2: نعم
3: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شري العقار فلان فلاني بثمن الى اخره وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
2: واضح
3: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع.
2: نعم اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط عقد الوعد بالبيع لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام لا شيء يمنع
3: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
2: يتوافقوا بعضياتهم.
3: نعم سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 المليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه تقدر توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع
2: ممكن انها توقع اذا لا شيء يمنع ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار او لا ايضا كيف ما شرطي للاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب لانه الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر
3: الضريبه على الدخل متعلقه بالحدبه. هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
2: نعم
3: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه يقدر يكون معفي.
2: نعم
3: يقدر يكون عنده الاداء فداك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
2: نعم
3: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
2: خطايا
3: المراقبه.
2: نعم.
3: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقارب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، غتقول لي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100، خصو يخلص
2: يخلص ديك الكماله
3: ديالك. نعم الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، هو كيتحاسبوا معاه على حساب انه هو خلص الضريبه الاساس بيع ب 90، يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش 20 ربحتي 30.
2: تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا. نعم. انه الانسان يمشي. نعم. ملي كيمشي عند الموثق يستشر. نعم. معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا. نعم. باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما. نعم. باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
3: نعم استاذ هشام، بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات. نعم. كيقول سيدي واش ما تجينيش مراجعه؟ حنا ما يمكنليش نقولوا للشخص راه غاتجيك مراجعه ولا ما تجيكش مراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
2: نعم.
3: كيبني الملف ديالو على حساب الوثائق القانونيه ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تيفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده،
2: هو
3: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب، كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم. واش الثمن هو هذاك، وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
2: اذا ملي كطلب لا هذا امر مهم جدا. اذا كاينه واحد الطريقه اللي كتعمل كيف ما قلت الاستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم. انه الانسان باش يتفادى، لان نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا باس على انه منين جا في اطار السياق، انه الانسان ملي كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش تجيه المراجعه ولا ما غاديش تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا، كيف ما قلت انه كيراسل إدارة.
3: نعم.
2: الضرائب عن طريق الموثق.
3: نعم دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق. نعم. النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
2: نعم.
3: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
2: نعم.
3: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المده ديال الشهر، من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراس إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري تا يمكن لي يراسلهم، كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
2: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
3: كيطلب الراي المسبق ديالهم
2: اداره الضرائب،
3: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
2: نعم.
3: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك، فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه.
2: نعم.
3: ولا كيجاوبوك يقول الثمن راه ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
2: نعم.
3: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قروا راه ما كتجيش مراجعه.
2: نعم.
3: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولاني غتجي المراجعه من بعد.
2: اكيد يعني واضح
3: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولاني
2: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
3: نعم. ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيكش مراجعه. نعم. اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير، لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش ليك في الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب، وهي تتبني قرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال ديك الملف، ها بشحال بعتي وفين بعتي.
2: نعم.
3: الى اخره.
2: اذا نعم. اداره الضرائب هي اللي تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
3: وحتى هي باش تقول. نعم. لك خص كاينه شروط
2: اكيد،
3: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك، ما تمشيش. نعم. عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
2: نعم واضح الاستاذ منتصر. نعم. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها، هي مساله التسبيق.
3: نعم.
2: لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع.
3: نعم.
2: هي مساله التسبيق، واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البايع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون، الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع، الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
3: مرحبا استاذ هشام.
2: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
9: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن النينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر قد تشهد ظواهر جوية قصوى، وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
8: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا، وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة الغارف جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية.
10: نختم من
8: فلوريدا أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار بلغت حوالي 80 ميلا في الساعة، 130 كيلومتر في الساعة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو، ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: غدا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم، نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
7: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
10: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
11: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
12: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
7: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
13: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
7: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
14: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
15: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
14: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
15: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
14: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية الأعمال الأرصادية الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونا، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قرية أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية التابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة، وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
16: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
17: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
18: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
16: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
19: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
20: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
21: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
22: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
16: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 2026 و2000 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 أغسطس الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبلة. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640-26.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
0: غيم راديو.
3: غيم راديو.
0: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: غدا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوفية الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
5: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
6: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
7: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
8: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
5: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
9: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
5: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
4: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات الإجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
1: أكد مهدي عامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
4: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجامعة بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
4: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات الجهات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال الفقيه بن صلاح مكناس خنيفرة فاس مولا يعقوب تارودان تقول ميمة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب قاسطات قلعة سنغنة الرحامنة الخميسات أسافي مراكش ووزان كما يهم الأمر مناطق السلة الصويرة القنيطرة برشيد بن سليمان العرائش الشيشة وتمارس خيرات النواصر والجديدة. قرياً أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا، ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم أثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران، وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيرانية صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة، وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة.
10: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: عيلة المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي وإليكم أبرز المستجدات. نبدأ من إسبانيا حيث تلقى ريال مدريد أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري بعدما سقط أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ضمن المرحلة الرابعة. الفريق الملكي يهدر عددا كبيرا من الفرص أبرزها تسديدة فينيسيوس التي ردها القائمة ومحاولة أخرى تألق حارس بيتيس في التصدي لها، وعندما كان ريال مدريد يبحث عن هدف التقدم جاء الرد من أصحاب الأرض. سجل الإيرلندي توري باروت هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 81، وفي الوقت البدني الضائع أتيحت لريال مدريد فرصة التعديل من ضربة جزاء، لكن كيليان مبابي أهدرها لتنتهي المواجهة بفوز بيتيس بهدف نظيف. ريال مدريد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط أيضا. من إسبانيا إلى فرنسا حيث يعيش باريس سان جيرمان بداية صعبة في الدوري بعدما خسر أمام موناكو بهدف لواحدة. سان جيرمان تقدم بهدف قائده ماركينيوس في الدقيقة 31، لكن موناكو قلب المباراة في الشوط الثاني. فلافيو نازينيو أدرك التعادل ثم منح سانتيس إيديمبو فريق الإمارة هدف الفوز في الدقيقة 72، وبهذا الانتصار حقق موناكو فوزه الثالث تواليا وحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري، بينما لا يزال باريس سان جيرمان بدون فوز بعد 3 جولات. وفي مباراة أخرى حقق ليون فوزه الثاني بتغلبه على أوكسير ب3-1. من فرنسا إلى إنجلترا حيث حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تجاوزه إبسويتش تاون بهدفين دون رد. النجم السويدي ألكسندر إيزاك حسم المباراة مبكرا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 6 و7. الفوز عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات قبل دخوله غمار دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني. وفي تركيا وصل جلطة سراي صدارته للدوري بعد فوز المثيرين على بشكشاهير ب3-2. فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل قبل أن تتقلب المباراة أكثر من مرة وصولا إلى هدف الفوز الذي سجله جابرييل سارا في الوقت القاتل. جالاتاساراي رفع رصيده إلى 10 نقاط محققا انتصاره الثالث هذا الموسم. ننتقل إلى تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم حيث حقق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كبيرا. الفتح الرياضي اكتسح الجمعية النسوية بيسوس التونسية 7 أهداف دون رد بعد أن كان قد فاز في الجولة الأولى على إفسي أقوى الجزائري 4 أهداف نظيفة. وسيلتقي الفتح في الجولة الأخيرة مع مسار إفسي المصرية بمواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل للمرحلة النهائية. وفي دوري أبطال إفريقيا للرجال استهل الزمالك المصري مشواره بفوز على إي سي بورت الجيبوتي ب2-1 في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الزمالك تقدم بهدفين قبل أن يقلص الفريق الجيبوتي الفارق في الدقيقة الأخيرة ليبقى الحسم مؤجلا إلى مباراة الإياب. من إفريقيا للمحترفين المغاربة في أوروبا حيث أدرج أولمبيك مارسيليا الدولي المغربي من حارث ضمن قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي. حارث يدخل موسمه الأخير مع النادي الفرنسي ويحظى بثقة المدرب برونو جينزيو إلى جانب مواطنه نايف أكرد. مارسيليا يبدأ مشواره الأوروبي بمواجهة بشكتاش قبل مباريات أمام أولمبيكوس والسيلتيك والسيلتا فيغو. وفي باريس أيضا مدد لويس إنريكي عقده مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2030 بعدما قاد الفريق إلى تحقيق نجاحات محلية وقارية من بين التتويج بلقبين أوروبيين. النادي الباريسي جدد كذلك عقود عدد من لاعبيه في خطوة تؤكد رغبته في الحفاظ على استقرار المجموعة ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى. نختم بعالم الكرة الصفراء، حيث وصل الإسباني كارلوس ألكاراز حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مشواره في

0: في فلاشينغ ميدوز بعدما بلغ الدورة الثمنى النهائية بفوز على الصينية وونغ بينغ بثلاثة مجموعات دون رد. الكراز سيواجه في الدور المقبل الأمريكي تومي بول. كما وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا حاملة الدفاع على لقبها وبلغت بدورها الثمنى النهائية بعد فوزها على الأوزبكية كابيلا راخيموفا بمجموعتين دون رد. سابالينكا تطمح إلى التتويج بلقب ثالث توليا في نيويورك. أما الأمريكية جيسيكا بيغولا فحجزت هي الأخرى مكانها في الدورة الثمنى النهائي بعد قلب تأخرها أمام الكندية ليلى فرنانديز والفوز عليها بمجموعتين لواحدة. وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد في أمن الله.
1: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: هذا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
6: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملة التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
3: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
6: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
4: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
6: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم تصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
9: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهير الشخصي.
0: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهني المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
9: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
0: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تالودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سنغنى، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد، وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدانية الرياضية، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و67 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبيات مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة.
10: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدات. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: غدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. في نشرة برتقالية، موجة حر بدرجات تصل إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من المناطق. في منافسات الدوري الماسي 2026، سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع ببروكسل. أهلا بكم. نبدأ إذن بالموعد المرتقب ببلادنا. الانتخابات لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسة المنتخبة. في هذا السياق، يتقاطع دور الأحزاب السياسية مع أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية باعتبارهم جميعا فاعلين أساسيين في بناء وعي سياسي مسؤول قادر على تحويل المشاركة في الانتخابات من مجرد استحقاق دوري إلى ممارسة مواطنة واعية تساهم في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. شيماء بك.
4: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملة التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشريع التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: هذا وجاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلسة فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. في السياق أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. لنستمع.
2: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهير الشخصي.
3: بالمحمدية عقدت مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أول أمس اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام، والذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة دينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. بقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة.
9: افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات. فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك. كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
3: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، وسرد، سمارة، وزقرة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بكل من تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صلاح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميمة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، أسطات، قلعة سلغنة، الرحامنة، الخميسات، أسافي، مراكشة، ووزان. كما يهم الأمر مناطق السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيدة، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر، والجديدة. قريا أعلنت القوات المسلحة المالية أنها نفذت عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في وسط البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأركان العامة للجيش، مكن استغلال معلومات استخباراتية من رصد عشرات من مستقلي الدرجات النارية تابعين لمجموعات مسلحة إرهابية في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دويتزا. ولم تعلن القوات المسلحة المالية عن حصيلات بشرية لهذه العمليات، مشيرة إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم آثار الضربات وتحديد الحصيلات النهائية. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية أنها استهدفت ودمرت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس بعد أن تعرضت سفينتان أمريكيتان لهجوم من جانب طهران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن الجيش الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإسلامية الإيرانية صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وضمن منافسات الدوري الماسي، حل العداء المغربي سفيان الباقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودوانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و68 جزء من المئة. وأنهى الباقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة عن الفائز، فيما أكمل الكيني سيمون كويتش منصة التتويج بتوقيت قدره 8 دقائق و11 ثانية و15 جزءا من المئة.
10: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
13: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كالشة المهري.
14: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
15: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
13: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
16: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
13: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
17: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
18: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
19: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسرم ذم زوارو زي عربعيس قوسا أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السيميانا مورتي لمن ذم الزوار تونو ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخا كتحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا باس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي ما رايوذان والتامن باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات نظغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذيو السلمة دام الزوارو مالات قيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذيو الشا.
18: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجية. مرحبا بكم من جديد. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لسيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
23: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
24: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
23: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
25: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
23: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
22: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
26: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاختراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
22: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا، وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريمراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
0: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية، ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق الجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا، وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات، على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
2: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, soit que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
3: لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة التلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو، كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
22: إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي دهب، أو سرد سمارة وزاغورة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 بكل من تونات سيدي بن نور، اليوسفية، بن ملال، فقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، ومولى يعقوب، تارودان، تقليميم، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة سراغنة، ورحامنة، ثم الخميسات، وأسفي، مراكش، وزان. كما يهم الأمر مناطق بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، عرائش، شيشة، وتمارس، خيرات، نواصر، والجديدة. الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين، التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا، الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1:36. وفي الرياضة دائما، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
1: على سيد المنتخب الوطني حد الان في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا، اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لدرجه اشخاص في وجه الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لاكوب دي موند بروشا، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هاد لاكوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم، ولما لا الظفر باللقب، وني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغني كوب دي موند، فيناليست ديال لاكوب دافريك، فيناليست ديال جو بارا افريكان. دونك لما ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا، من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
22: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
9: بالنسبة ديال جهة الشرق، لحد الان كنشوفوا انه كاين واحد الارتفاع كبير وفي منسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركه السياسيه.
10: مشاركه الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابيه بالنسبه الينا هي فرصه يتعلم من خلال

0: لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع، والرهان الأكبر هو على الشباب لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
1: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعة ماب راديو، البرنامج اللي كنكتشفوا معاه مدن المغرب تاريخها ثقافتها وحتى خصوصيتها. واليوم الرحلة تأخذنا إلى مدينة أكادير، مدينة البحر والشمس، عاصمة سوس وواحدة من أبرز المدن السياحية والاقتصادية في المغرب. أكادير مدينة تقع على الساحل الأطلسي جنوب غرب المغرب، وكتشتهر بشواطئها الجميلة ووجهتها البحرية اللي كتمتد نحو 10 كيلومترات، إضافة إلى مناخها المعتدل وأجواءها السياحية. لكن أكادير ليست مجرد شاطئ ومدينة سياحية، فهي أيضا مدينة كتحمل ذاكرة تاريخية مهمة، ومن أشهر معالمها قصبة أكادير أوفلا التي توجد فوق تلة تطل على المدينة، وقد تأسست في القرن 16 وكانت جزء مهم من تاريخ هذه المدينة. أما اليوم فهي مكان مميز للاستمتاع بإطلالة بانورامية على المدينة واستحضار تاريخها. ومن الأشياء اللي كتجعل أكادير مميزة أيضا أسواقها، خاصة سوق الأحد، حيث يمكن للزائر اكتشاف المنتجات المحلية، الصناعة التقليدية والتوابل والملابس، وحتى المنتجات المرتبطة بالمنطقة مثل العسل، الزيوت وحتى أملو. وما كتكتملش زيارة أكادير دون الاستمتاع بكورنيش المدينة ومشاهدة البحر وتذوق المأكولات المحلية خصوصا السمك، ثم التوجه إلى المناطق القريبة مثل شاطئ تغازوت للاستمتاع بالطبيعة والبحر. واليوم حين نتجول في شوارع هذه المدينة نجد وجه آخر للحكاية، البحر، الكورنيش، الميناء، الأسواق، الفضاءات اللي كتعكس تنوع الحياة في هذه المدينة. لكن روح أكادير ما كتختزلش في عمرانها وسياحتها، فهي جزء من سوس وكتحمل في لغتها وفنونها وعادتها وحرفها حضور قوي للثقافة الأمازيغية. وفي هذه المدينة يلتقي الماضي بالحاضر، ذاكرة المدينة القديمة، الهوية المحلية مع الانفتاح على العالم، وهي مدينة أكثر استدامة وأكثر جاذبية وأكثر قدرة على خلق الفرص لشبابها مع الحفاظ على ذاكرتها وهويتها. وفي ختام حلقتنا يمكننا القول إن أكادير ليست مجرد وجهة سياحية، بل مدينة لها تاريخ وذاكرة وهوية خاصة، ومدينة استطاعت أن تنهض من الألم وتبني مستقبل حديث مع الحفاظ على جزء مهم من ماضيها. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي في حلقة جديدة مع مدينة أخرى وحكاية جديدة. السلام عليكم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
6: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
6: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
6: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
5: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
11: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية،
3: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
5: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بالانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريمراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
12: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغادي تعطينا واحد رونق الجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش ذاك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق على الأطر التربوية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
13: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, soit que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
14: لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كاحترام المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة التلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترموا كل شيء كيعترفوا بان تعرفوا بانه تلميذ.
5: إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي دهب، أو سرد سمارة وزاغورة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 بكل من تونات سيدي بن نور، اليوسفية، بن ملال، فقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، ومولى يعقوب، تارودان، تقليميم، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة سراغنة، ورحامنة، ثم الخميسات، وأسفي، مراكش، وزان. كما يهم الأمر مناطق بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، عرائش، شيشة، وتمارس، خيرات، نواصر، والجديدة. الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين، التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا، الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1:36. وفي الرياضة دائما، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
15: على سيد المنتخب الوطني حد الان في واحد البري سيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا، اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لدرجه اشخاص في وضع الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا، ارتئينا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشا، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هاد لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم، ولما لا الظفر باللقب، اون لي 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لا كوب دافريك، فيناليست ديال لي جو بارا افريكان، دونك لما ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا، من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. تاريخ
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجية. مرحبا بكم من جديد. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لسيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
6: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
6: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
6: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
5: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
11: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية،
3: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
5: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريمراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
12: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغادي تعطينا واحد رونق الجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق على الأطر التربوية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
13: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, soit que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
14: لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة التلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترموا كل شيء كيعترفوا بان تعرفوا بانه تلميذ.
5: إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي دهب، أو سرد سمارة وزاغورة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 بكل من تونات سيدي بن نور، اليوسفية، بن ملال، فقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، ومولى يعقوب، تارودان، تقليميم، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة سراغنة، ورحامنة، ثم الخميسات، وأسفي، مراكش، وزان. كما يهم الأمر مناطق بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، عرائش، شيشة، وتمارس، خيرات، نواصر، والجديدة. الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين، التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا، الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1.36. وفي الرياضة دائما، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
15: على سيدي المنتخب الوطني حد الان في واحد البري سيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا، اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لدرجه اشخاص في وجه الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. رسائلنا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشا، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هاد لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم، ولما لا الظفر باللقب، وني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لا كوب دافريك، فيناليست ديال لي جو بارا افريكان. دونك لما ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا، من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
16: كاين اقبال الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين اقبال الحمد لله والشكر لله والكتب متوفره والادوات والمحافظ والمقلمات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتب.
17: كنلمسوا واحد ان الاباء نتاع الجيل تاع الجيل انهم حريصين على ان الاطفال تاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي كيشريو لهم الكتب كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبه اللي يتمناها اي اب وام للاطفال تاعو وجميع اولادنا ان شاء الله.
6: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف كيسول بزاف خصو يفهم ميمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارج عن المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
6: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
6: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
18: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كالشة المهري.
19: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
20: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
18: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني، إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
21: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
18: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجية. مرحبا بكم من جديد. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لاسيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
6: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
6: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
6: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
5: في نفس السياق ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية عقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل الملكي.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاختراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
5: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بال الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
12: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسات التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
13: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, soit que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
14: الزين المدرسي واجب. علاش؟ لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترموا، كل شيء كيعترفوا بأن تعرفوا بأنه تلميذ.
5: إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي دهب، أو سرد سمارة وزاغورة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 بكل من تونات سيدي بن نور، اليوسفية، بن ملال، فقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، ومولى يعقوب، تارودان، تقليميم، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة سراغنة، ورحامنة، ثم الخميسات، وأسفي، مراكش، وزان. كما يهم الأمر مناطق بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، الشيشة، وتمارس، خيرات، نواصر، والجديدة. الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين، التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا، الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1.36. وفي الرياضة، دائما خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لاسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
15: انا سيدي المنتخب الوطني حد الان في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا، اللي كتمثل 15 لاعب، دونك خمسه لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص في وضع الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم هذه المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشا، والهدف ديالنا حنا ان شاء الله في هذه لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم، ولماذا الظفر باللقب، وني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لا كوب دافريك، فيناليست ديال لي جو بارا افريكان. دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا، من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
0: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية

0: حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
3: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
2: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
5: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي منسوب ديال الشباب لالتحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
6: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
4: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
7: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
8: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع، والرهان الأكبر هو على الشباب لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
4: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتح.

0: تحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسالة نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
2: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
1: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا واللي هي ربما نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
2: نعم.
1: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له سيد الأول أنا غادي نبيع، سيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
2: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش تكون العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خص يكون في واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا ما يطلعوا الوعد بالبيع مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
1: نعم.
2: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
1: نعم، ربما على انه ادعي فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن. نعم. يعني خاصو يكون مضمن في العقد.
2: أكيد هو واحد البنود جوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
1: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هاد الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
2: نعم.
1: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
2: نعم.
1: ربما شي طرف جا هذاك العقار غالي.
2: نعم.
1: بغى يتخلى على ذاك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
2: نعم.
1: ويتراجعوا على ذاك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
2: هو بدا من كانوا وقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
1: نعم.
2: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتفعل ان تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان كيمكن لا توقع.
1: نعم.
2: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول تجاريه الى اخره، فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
1: نعم.
2: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل، لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
1: خاصه ان التمن. العقد يعني الاول باش نوضحوا هذه المساله. هذه العقد الاول تذكر فيه الثمن. هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام. ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف ديالو.
2: نعم.
1: راه كيمشي لاداره الضرائب
2: كيتسجل هو اي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل، ودابا التسجيل ولا الكتروني يعني قال التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل، فهو كيتم بطريقة إلكترونية في معطيات كتم على جدار بطريقة إلكترونية. فيعني أي معلومة كاينه في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون،
1: نعم
2: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب؟ حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كت انجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
1: نعم
2: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا في قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك، لان البنكه بنات الملف ديالها كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن. الا جبتي لنا نهار البيع نيته من اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير لحظه عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير بدون اي مشكل.
1: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر، هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي، اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن، اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي، وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس، لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين، لان لا يعذر احد
2: بجهله ذاك الوعد بالبيع. كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك كتمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
1: نعم
2: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع، كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شري العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل. غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
1: واضح
2: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع.
1: نعم اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض او لا تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام لا شيء يمنع.
2: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
1: يتوافقوا بعضياتهم.
2: نعم سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه، تقدر توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع،
1: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار، او لا ايضا كيف ما شرتي لها الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب. لانه الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات، اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر،
2: الضريبه على الدخل. الضريبه على الدخل الحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
1: نعم
2: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي يقدر يكون عنده الاداء، فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
1: نعم
2: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
1: خطايا
2: المراقبه.
1: نعم.
2: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، تقولي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100، خص يخلص
1: يخلص ديك الكماله
2: ديالك. نعم الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، حتى هو كيتحاسبوا مع على حسب هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90 يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30.
1: تمام ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا هو انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
2: نعم استاذ هشام، بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات كيقول سيدي واش ما تجينيش مراجعه، حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك المراجعه ولا ما تجيكش المراجعه، لان حنا ما ما عندناش اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
1: نعم.
2: كيبني الملف ديالو على حساب الوثائق القانونيه ديال ديك العقار, وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تيفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده,
1: هو
2: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب, كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم. واش الثمن هو هذاك, وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
1: إذا ما كتطلب لا, هذا أمر مهم جدا. إذا كاين واحد الطريقة اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى, لأننا نتكلم حنا على هذا الموضوع مستقبلا, ولكن لا ضير ولا بأس على أنه منين جا في إطار السياق أنه الإنسان منين كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش داك الثمن اللي غادي يبيع, واش تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي, واش هو الثمن الحقيقي ولا لا. كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
2: نعم. دابا النظام اللي كان, لا ماشي عن طريق الموثق, النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
1: نعم.
2: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
1: نعم.
2: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد, وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال الشهر في ديك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري تا يمكن ليه يراسلهم, كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كنصب البائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن, واش هذا الثمن يعني هو
1: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار,
2: كيطلب الراي المسبق ديالهم
1: اداره الضرائب
2: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
1: نعم.
2: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك. فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه.
1: نعم.
2: ولا كيجاوبوك يقول الثمن راه ماشي هو هذاك, مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
1: نعم.
2: هو عنده الاختيار, الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
1: نعم.
2: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها, ولا اني غتجي المراجعه من بعد.
1: اكيد يعني واضح
2: الموضوع فيه بزاف ما يتقال, ولا اني
1: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
2: نعم. ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه, راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. نعم. اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش اللي يقول في الهضره هذه, لان الموضوع القرار ماشي في الموثق, راه قرار في اداره الضرائب وهي تتبني القرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال ديك الملف, ها بشحال بعتي وفين بعتي.
1: نعم.
2: الى اخره.
1: اذا اداره الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه,
2: وحتى هي باش تقول. نعم. لك خص كاينه شروط
1: اكيد,
2: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك, ما تمشيش. نعم. عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال, راه ما غايجاوبوكش.
1: نعم. واضح الاستاذ منتصر. نعم. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق.
2: نعم.
1: لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع.
2: نعم.
1: هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البايع, لا ما يتذكرش واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن, واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
2: مرحبا استاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم, وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية, ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع, هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو,
0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد, جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزولد، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزولد إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزولد إقليم أزلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
6: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
5: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
7: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
8: التكريم هذا في أزولد هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
9: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
10: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزولد للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
5: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح الى جعل السينما رافعه للنهوض بالمناطق الجبليه وتثمين مؤهلاتها الطبيعيه والثقافيه وتكريس أزولد وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
4: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثل المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تارديو عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
12: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
13: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
14: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
15: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
12: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
16: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
12: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
11: في نفس السياق ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
17: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوج إلى فرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
11: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
18: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
19: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, quoi que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
20: الزين المدرسي واجب. علاش؟ لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترموا، كل شيء كيعترفوا بأن تعرفوا بأنه تلميذ.
11: إلى جديد حول الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي دهب، أو سرد سمارة وزاغورة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 بكل المنتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بن ملال، فقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، ومولاي يعقوب، تارودان، تقليميم، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة سراغنة، ورحامنة، ثم الخميسات، وأسفي، مراكش، وزان. كما يهم الأمر مناطق بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشة، وتمارس، خيرات، نواصر، والجديدة. الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين، التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا، الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1.36. وفي الرياضة دائما، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
21: على سيدي المنتخب الوطني حد الان في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا، اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لثلاث اشخاص في وجه الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشا، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هاد لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم، ولما لا الظفر باللقب، وني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغني كوب دي موند، فيناليست ديال لا كوب دافريك، فيناليست ديال جو بارا افريكان. دونك لما ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا، من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
11: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين، وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه، شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئات تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
1: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين مل تمزواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كلو يستوهما نغتو درتنس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لابد داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسو السقميانا مورت تين مل تمزواروت تنون ديم شرك ننس أراكان تأتين مل تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزغار ورفلاك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو ليلا نغتمنط لي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ حتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردا تنامورت مباب نتزانت تين من الغصاد نور زنتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى تيغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتاوجي وين تزانين هنا درتا جتيوي كدا سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق نتغصاد هنا لدى كرزمنت فلوين نيمان
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية 2026، المجتمع المدني بجهة فاس مكناس في صلب جهود ترسيخ المشاركة السياسية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجية. مرحبا بكم من جديد. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
12: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
13: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
21: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
15: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
12: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
16: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
12: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
11: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
17: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري. يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش آسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
11: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بال الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
18: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسات التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق شاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا، وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
19: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, soit que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qu'il a, celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
20: Zine, brassé ou agib, allez-y. لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقه للتلميذ ديالو خارج ايضا المؤسسه، يعني لما كيكون غادي بالوزره ديالو او زي موحد كلشي كيحترموا، كلشي كيعترفوا بان تعرفوا بانه تلميذ.
11: إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة مرتقبة إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أو سرد سمارة وزاغورة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 42 بكل من تونات سيدي بن نور، اليوسفية، بن ملال، فقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، ومولى يعقوب، تارودان، تقليميم، وسيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة سراغنة، ورحامنة، ثم الخميسات، وأسفي، مراكش، وزان. كما يهم الأمر مناطق بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشة، وتمارس، خيرات، نواصر، والجديدة. الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين، التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غوذانا، الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و8 ثواني و67 جزء من المئة، وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة. وفي الرياضة دائما، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لا سيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
21: على سيدي المنتخب الوطني حد الآن في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيلة النهائية اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا، اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحة هذه. دونك بحكم العلاقة ديال الاتحاد البولندي مع الجامعة الملكية المغربية لدراسة أشخاص ذوي الإعاقة، كنا كنجريو عدة مقابلات ودية معهم، يا إما كنمشيو عندهم يا إما تيجيو عندنا، ارتئينا بأن نخوضوا معهم المقابلة، هما كيبحثوا تاهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب، وني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليز ديال لا كوب دافريك، فيناليز ديال جو بارا افريكا، دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
11: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم،
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
17: اهلا بكم في هذا الموعد الرياضي واليكم ابرز المستجدات. نبدا من اسبانيا حيث تلقى ريال مدريد اول هزيمه له هذا الموسم في الدوري بعدما سقط امام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ضمن المرحله الرابعه. الفريق الملكي يهدر عددا كبيرا من الفرص ابرزها تسديده فينيسيوس التي ردها القائمه ومحاوله اخرى تالق حارس بيتيس في التصدي لها. وعندما كان ريال مدريد يبحث عن هدف التقدم جاء الرد من أصحاب الأرض إذ سجل الإيرلندي توري باروت هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 81. وفي الوقت البدلي الضائع أتيحت لريال مدريد فرصة التعديل من ضربة جزاء لكن كيليان مبابي أهدرها لتنتهي المواجهة بفوز بيتيس بهدف نظيف. ريال مدريد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف بينما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط أيضا. من إسبانيا إلى فرنسا حيث يعيش باريس سان جيرمان بداية صعبة في الدوري بعدما خسر أمام موناكو بهدف لواحد. سان جيرمان تقدم بهدف قائده ماركينيوس في الدقيقة 81.

0: من فرنسا إلى إنجلترا، حيث حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تجاوزه إبسويتش تاون بهدفين دون رد. النجم السويدي ألكسندر إيزاك حسم المباراة مبكرا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 6 و7. الفوز عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات قبل دخوله غمار دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني. وفي تركيا، وصل جلطة سراي صدارته للدوري بعد فوز المثيرين على بشكشاهير 3-2. فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل قبل أن تتقلب المباراة أكثر من مرة، وصولا إلى هدف الفوز الذي سجله جابرييل سارا في الوقت القاتل. جلطة سراي رفع رصيده إلى 10 نقاط محققا انتصاره الثالث هذا الموسم. ننتقل إلى تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث حقق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كبيرا. الفتح الرياضي اكتسح الجمعية النسوية بيسوس التونسية 7 أهداف دون رد، بعد أن كان قد فاز في الجولة الأولى على إف سي أقوى الجزائري 4 أهداف نظيفة. وسيلتقي الفتح في الجولة الأخيرة مع مسار إف سي المصرية بمواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل للمرحلة النهائية. وفي دوري أبطال إفريقيا للرجال، استهل الزمالك المصري مشواره بفوز على إي سي بورت الجيبوتي 2-1 في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الزمالك تقدم 2 قبل أن يقلص الفريق الجيبوتي الفارق في الدقيقة الأخيرة، ليبقى الحسم مؤجلا إلى مباراة الإياب. من إفريقيا للمحترفين المغاربة في أوروبا، حيث أدرج أولمبيك مارسيليا الدولي المغربية من حارث ضمن قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي. حارث يدخل موسمه الأخير مع النادي الفرنسي، ويحظى بثقة المدرب برونو جينزيو إلى جانب مواطنه نايف أكرد. مارسيليا يبدأ مشواره الأوروبي بمواجهة بشكتاش قبل مباريات أمام أولمبيكوس والسيلتيك والسيلتا فيغو. وفي باريس أيضا مدد لويس إنريكي عقده مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2030، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق نجاحات محلية وقارية من بين تتويج بلقبين أوروبيين. النادي الباريسي جدد كذلك عقود عدد من لاعبيه في خطوة تؤكد رغبته في الحفاظ على استقرار المجموعة ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى. نختم بعالم الكرة الصفراء، حيث وصل الإسباني كارلوس الكراس حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مشواره في فلاشينغ ميدوز بعدما بلغ الدورة الثمنة النهائية بفوزه على الصيني وونغ بينغ 3 دون رد. الكراس سيواجه في الدور المقبل الأمريكي تومي بول. كما وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا حاملة الدفاع عن لقبها، وبلغت بدورها الثمنة النهائية بعد فوزها على الأوزبكية كابيلا راخيموفا 2-2. سابالينكا تطمح إلى التتويج بلقب ثالث تواليا في نيويورك. أما الأمريكية جيسيكا بيغولا فحجزت هي الأخرى مكانها في الدورة الثمنة النهائي بعد قلب تأخرها أمام الكندية ليلى فرنانديز والفوز عليها 2-1. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد. إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: العربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
2: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة. رانا إشارة الإخوة اليمنيين،
3: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني. حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
1: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
4: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
1: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزوقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقاً في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها، أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت الكنانية أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزمم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرت أسفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو زير بعاني سقاسن أسلم هذا مزوارو أثوري هذه يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات الدود غرشانتين من الليك دين ملان نغدى تزول تانو السلمة مزوارو أني لانك تمنط أنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي تزمى من شيريق العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردت نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك اذ خيوونا الفرخة إسوريجي والنوحية مكرسة أرثكايا وتيغاوسي وينو المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خفتاوجي وينا أدور تجد مميكا أدا سياونول زممتي يسلم دا مزوارو مش تهري دا سا أدا شنرز من تفلويني مال.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعة تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات،
3: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
4: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
5: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
6: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
3: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
7: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل، وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
3: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
8: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026، أجل إداعة التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
4: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ميمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: في نفس السياق ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، عقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير لإسماعيل الملكي.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
3: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بالانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الإمراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسات التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا وتوحد الوزارة على حسب مؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
11: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, quoi que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école, ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qu'il a, celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
12: الزين المدرسي واجب. علاش؟ لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ وكذلك التلميذ بارتداء الزين المدرسي كيحترم المؤسسة. كما أن الزين المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو، كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
3: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غوذانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67. وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1.36. وفي الرياضة دائما، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لاسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
13: على سيدي المنتخب الوطني حد الان في واحد البريسيليكسيون كتضم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لدراسه اشخاص في وضع الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معاهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان ناخذ معهم المقابله، هما كيبحثوا تاهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب. اون سان كيام ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لا كوب دافريك، فيناليست ديال لي جو بارا افريكان، دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
3: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنية التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشياتة أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان سيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم دمزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورت كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم ذا مزوارو زير بعاني سقاسن أسلم ذا مزوارو أثوريا دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي لي غاسات الدود غرشان تيني من الليك دين ملان نغدا تزول تانو سلم دام زوارو اني لانك تمنط انك تزغدا تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي توزما من شريق العالة المدنية نغدا الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين تشردت انا مور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي فلوين خيوك اذخيوون اتفرخ إسوريجي ونوحيا مخريسة أرثكايا وتيغاوسي وينو المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجي وين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا سا أداش النرز من تفلوين نمال
1: غيم راديو
2: أخبار المغرب والعالم
1: غيم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026 أجل إذاعة تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
4: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير لإسماعيل الملكي.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
3: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا، وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: الوزراء المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسات التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث. لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
11: لا توني سكولير سي امبورطون بور لي انفون سكوا كو لي في او غارسون دوفاف لو بورتي بور دوني ان ايماج دو مارك دو ليكول سا فو دون le droit de respecter quand vous arrivez à la portail de l'école, là ça s'arrête la liberté de la rue. Donc il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues.
12: الزي المدرسي واجب، علاش؟ لأن أولا كما قلتي كيفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ وكذلك التلميذ بارتضائه للزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
3: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي حل العداء المغربي سفيان البقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67 وأنهى البقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1.36. وفي الرياضة دائما خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة لاسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
13: على رأس المنتخب الوطني حد الآن في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لثلاث اشخاص في هذه الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هاد لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب. اون لي 5ييم ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لا كوب دافريك، فيناليست ديال لي جو بارا افريكان، دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعة التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في

0: الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر، وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لاسيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
1: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ميمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير لإسماعيل المالكي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بال الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغادي تعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق شاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا، وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
8: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, quoi que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
9: لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
0: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غوذانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67. وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:08. وعشر ثواني وثلاثة أجزاء من المئة بفارق ثانية واحدة وستة وثلاثين جزءا من المئة. وفي الرياضة دائما خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لا سيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
10: على سيد المنتخب الوطني حد الان في واحد البري سيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا اللي كتمثل 15 لاعب، دونك خمسه اللاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص في وضع الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم هذه المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لاكوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا حنا ان شاء الله في هاد لاكوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب. وني 5 كيام ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لاكوب دافريك، فيناليست ديال جو بارا افريكان، دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد ميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
14: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
15: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاعنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
13: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
16: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
13: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
17: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
11: الخبر من المصدر.
18: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها، وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
11: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
19: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
20: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
19: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
12: ريم راديو.
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعة التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
1: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب من الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: في نفس السياق ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، عقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور عام إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسات التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا، وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
8: La tenue scolaire c'est important pour les enfants. Je crois que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qu'il a, celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
9: C'est un drassé ouajib. Allez. لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كاحترام المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة التلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
0: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية خارجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1.36. وفي الرياضة، دائما خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لاسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
10: على سيد المنتخب الوطني حد الان في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا، اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لدراسه اشخاص في وجه الاعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هاد لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولما لا الظفر باللقب، وني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليز ديال لا كوب دافريك، فيناليز ديال لي جو بارا افريكان. دونك لما ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: ريم راديو.
18: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
21: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الان كنشوفوا انه كاين واحد الارتفاع كبير وفي المنسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركه السياسيه.
22: مشاركه الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابيه بالنسبه الينا هي فرصه يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربه سياسيه.
18: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
23: الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
24: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع والرهان الأكبر هو على الشباب، لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
18: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
12: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
18: تخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
14: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
18: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
12: ريم راديو،
11: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026، أجل إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
1: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب من الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملة التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: في نفس السياق ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، عقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة. وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا الانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الإمراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: الوزراء المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغادي تعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
8: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, quoi que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qu'il a, celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
9: C'est un drassé ou agib. Allez. لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
0: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غوذانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8 دقائق و8 ثواني و67 جزء من المئة، وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8 دقائق و10 ثواني و3 أجزاء من المئة بفارق 1:36 جزءا من المئة. وفي الرياضة دائما، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لا سيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
10: على سيد المنتخب الوطني حد الآن في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو وقوف على التشكيلة النهائية اللي غتمشي للمكسيك إن شاء الله وتمثل البلد ديالنا اللي كتمثل 15 لاعب، دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحة هذه. دونك بحكم العلاقة ديال الاتحاد البولندي مع الجامعة الملكية المغربية لدرجة أشخاص في وضع إعاقة، كنا كنجريو عدة مقابلات ودية معهم، يا إما كنمشيو عندهم يا إما تيجيو عندنا. ارتئينا بأن نخوضوا معهم هذه المقابلة، هما كيبحثوا تاهم على كونوا زعما بريزون في لا كوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في لا كوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب. اون لي 5ييم ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لا كوب دافريك، فيناليست ديال لي جو بارا افريكان. دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
17: قبل ما نوصلوا للانتخابات اللي كنعرفوها اليوم، كانت رحلة طويلة بدأت بأكثر من 6 عقود من التجربة البرلمانية المغربية، ولكن كيفاش بدأت الحكاية وشنو هي أهم المحطات اللي عرفها المسار الانتخابي والبرلماني في المغرب؟ البداية كترجع إلى ما قبل الاستقلال مع محاولات مبكرة لبناء إطار دستوري، من بينها مشروع دستور سنة 1908، وبعد استقلال دخل المغرب مرحلة جديدة من بناء المؤسسات، وبين 1956 و1959 عرف تجربة المجلس الوطني الاستشاري قبل ما يوصل إلى محطة أساسية سنة 1962 مع صدور أول دستور للمملكة في عهد الملك الراحل حسن الثاني طيب الله ثراه. وبعدها في 17 ماي 1963 جرات أول انتخابات شرعية، وانتخب مجلس النواب 144 عضو، ثم بدأت أول ولاية شرعية في تاريخ البرلمان المغربي بين 1963 و1965 ببرلمان مكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. ومن هنا بدأت المؤسسات البرلمانية كتطور من مرحلة إلى أخرى. 1970 دستور جديد وبرلمان بغرفة واحدة، 1972 دستور جديد ومحطة أخرى في المسار المؤسساتي، ثم انتخابات 1977 وبعدها 1984 حيث استمر تطور تركيبة مجلس النواب وطرق انتخاب أعضائه. ومع دستور 1992 دخلت تجربة مرحلة جديدة أعقبتها انتخابات 1993 ثم دستور 1996 اللي عرف عودة البرلمان لنظام الغرفتين مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، وجات بعدها انتخابات 1997. هكذا من 1963 إلى نهاية التسعينيات تعاقبت الدساتير والولايات الشرعية وتغيرت تركيبة البرلمان وطرق انتخاب أعضائه، وكل محطة كانت كتضيف لبنة جديدة في مسار التجربة البرلمانية المغربية. ولكن واش هنا سالت الحكاية؟ مع بداية الألفية الجديدة كانت التجربة الانتخابية والبرلمانية المغربية على موعد مع مرحلة مختلفة، مرحلة غادي تعرف تحولات جديدة وتغييرات في طريقة الانتخاب وفي حضور المواطن داخل العملية الانتخابية. فشنو تبدل وكيفاش غادي تتغير الانتخابات من 2002 وصولا ل 2011 وما بعدها؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في المحطة المقبلة من محطات انتخابية.
19: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.

0: تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
1: كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات والمحافظ والمقلمات كلشي الحمد لله متوفر في المكتب.
2: كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
0: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعة تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة

0: بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
1: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل المالكي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بالانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغادي تعطينا واحد رونق الجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا، وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
8: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, soit que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
9: C'est un drassé ou agib. Allez-y. لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كاحترام المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة التلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو، كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
0: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق تراؤس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي حل العداء المغربي سفيان البقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غودانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:08. 10 ثواني وثلاثة أجزاء من المئة بفارق ثانية 1.36 جزءا من المئة. وفي الرياضة دائما خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة لسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
10: على رأس المنتخب الوطني حد الآن في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب. الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا اللي كتمثل 15 لاعب. دونك 5 لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه اشخاص في وجه الاعاقه كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لاكوب دي موند بروشان. والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هاد لاكوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب. اوني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لاكوب دافريك، فيناليست ديال لي جو بارا افريكان. دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشحي الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد الشياتة أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
11: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026، أجل إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
1: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملة التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: في نفس السياق، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، عقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير لإسماعيل المالكي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بالانتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الإمراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: الوزراء المدرسية خصة تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة، غادي تعطينا واحد النظام وغتعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا، وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
8: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, quoi que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
9: C'est un drassé ou agib. Allez, لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيوليو كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
0: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي حل العداء المغربي سفيان البقلي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غوذانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67، وأنهى البقلي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:08. وعشر ثواني وثلاثة أجزاء من المئة بفارق ثانية واحدة وستة وثلاثين جزءا من المئة. وفي الرياضة دائما خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة لاسيما النهائية المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
10: أنا سيدي المنتخب الوطني حد الآن في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب. الهدف من هذه المقابلات هو وقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا اللي كتمثل 15 لاعب، دونك خمسه لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لدراسه الاشخاص في وضع الاعاقه كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم هذه المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لاكوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا احنا ان شاء الله في هذه لاكوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب. ني 5 ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لاكوب دافريك، فيناليست ديال جو بارا افريكان. دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
14: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
15: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
16: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
14: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
17: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
14: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
13: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو.
1: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
12: ريم راديو. إنغميز نيم كورا إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو ريم راديو.
11: ريم راديو نشرة الاخبار على ريم راديو.
0: اهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص انتخابات 2026 أجل إذاعة تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكم من جديد. في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. التقرير لشيماء بكا.
1: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ميمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: في نفس السياق ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسة عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. التقرير لإسماعيل الملكي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور عام إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستقبال موسم دراسي جديد، تعود الوزارة المدرسية لتكون جزءا من المشهد المدرسي، ليس فقط باعتبارها لباسا موحدا وإنما كمركز من رموز الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية. فالوزارة تساعد على توحيد مظهر التلاميذ وتقلل من الفوارق المرتبطة بالملابس، كما تمنح التلميذ إحساسا بال انتماء إلى مدرسته وتحفيزه على احترام الفضاء المدرسي وقواعده. فما مدى أهمية الوزارة في تعزيز المساواة والانضباط داخل المدرسة؟ سؤال طرحه ميكروفون الراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: الوزارة المدرسية خصها تكون إجبارية داخل المؤسسة التعليمية ويكون الفرق ما بين الذكور وما بين الإناث، لا بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للمغادرة ديال المؤسسة. غادي تعطينا واحد النظام وغادي تعطينا واحد رونق والجمالية للمؤسسة. ثانيا كيكون ما كيكونش داك الفرق الشاسع ما بين الطبقات، وهذا الشيء هذا ممكن ينطبق حتى على الأطر التربوية، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال داخل الحجرات المدرسية. يجب على الإدارة التربوية والمديرين الإقليميين وحتى الوزارة المعنية باش تهتم بهذا الأمر هذا، وتوحد الوزارة على حسب المؤسسات على حسب الزمان والمكان ديال كل مؤسسة وحتى المدن المغربية.
8: La tenue scolaire c'est important pour les enfants, quoi que les filles ou garçons doivent le porter pour donner une image de marque de l'école. Ça vous donne le droit de respecter. Quand vous arrivez à la portail de l'école, là, ça s'arrête la liberté de la rue. Donc, il y a un autre langage, une autre façon de parler, une autre façon de s'exprimer, ce qui est celle de l'école. Donc, on doit respecter, de savoir dire des choses qui sont autorisées, de respecter le professeur, le proviseur, les collègues, et voilà.
9: C'est un drassé ou agib. Allez, لأن أولا كما قلتي كفرض احترام لا بالنسبة للتلميذ، وكذلك التلميذ بارتداء الزي المدرسي كيحترم المؤسسة، كما أن الزي المدرسي كيخلي التلاميذ يعني سواسية داخل المؤسسة، ما كيبينش ديك الفروقات الاجتماعية، كيولي كل شيء تلميذ داخل المؤسسة. وتا بالنسبة كما قلنا هذيك الزي المدرسي راه بطاقة للتلميذ ديالو خارج أيضا المؤسسة، يعني لما كيكون غادي بالوزرة ديالو أو زي موحد كل شيء كيحترمو كل شيء كيعترفو بأن تعرفو بأنه تلميذ.
0: الخبر الدولي يأخذنا إلى البحرين التي استضافت اليوم اجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام لمجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. الاجتماع المذكور ناقش تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية خارجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. في آخر ملفات هذه النشرة، ضمن منافسات الدورية الماسي، حل العداء المغربي سفيان البقالي في المركز الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع أمس بملعب الملك بودوان في بروكسل خلف الإثيوبي جيميتشو غوذانا الذي فاز بالسباق بتوقيت قدره 8:08.67 وأنهى البقالي بطل العالم والأولمبياد مرتين في هذا التخصص السباق في زمن قدره 8:10.03 بفارق ثانية 1.36. وفي الرياضة، دائما خاض المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين أمس بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي بمراكش مباراة ودية أمام نظيره البولندي في إطار البرنامج الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، لاسيما النهائيات المرتقبة لكأس العالم لكرة القدم للمبتورين. عثمان نجمي مدرب المنتخب الوطني في هذا التصريح:
10: على سيد المنتخب الوطني حد الان في واحد البريسيليكسيون قدم 20 لاعب، الهدف من هذه المقابلات هو الوقوف على التشكيله النهائيه اللي غتمشي للمكسيك ان شاء الله وتمثل البلد ديالنا اللي كتمثل 15 لاعب، دونك خمسه لاعبين غادي يغادروا هذه اللائحه هذه. دونك بحكم العلاقه ديال الاتحاد البولندي مع الجامعه الملكيه المغربيه لدرجه اشخاص في وضع اعاقه، كنا كنجريو عده مقابلات وديه معهم، يا اما كنمشيو عندهم يا اما تيجيو عندنا. ارتئينا بان نخوضوا معهم المقابله، هما كيبحثوهم على كونوا زعما بريزون في لاكوب دي موند بروشان، والهدف ديالنا حنا ان شاء الله في هاد لاكوب دي موند الجايه هي ان شاء الله نمشيو للبوديوم ولماذا الظفر باللقب. وني 5 كيام ديال ديال ديال لو موند في ديغلي كوب دي موند، فيناليست ديال لاكوب دافريك، فيناليست ديال جو بارا افريكان، دونك لماذا ان شاء الله تكون ثالثه ثابته كما تنقولوا من بعد جوج ديال النهائيات خسرناهم على الصعيد الافريقي، ان شاء الله تكون واحد الميداليه ذهبيه وتتويج بكاس العالم على الصعيد العالمي ان شاء الله.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
19: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
1: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري. راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
1: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباق.
20: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وعز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
1: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
15: استحضروا بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية، ومن إبداع المسيرة الخضراء، ومن بناء السدود، ومن بناء المغرب الحديث.
1: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية.

0: نلمسوا واحد ان الاباء نتاع الجيل تاع الجيل انهم حريصين على ان الاطفال تاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريو لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع السبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبه اللي يتمناها اي اب وام للاطفال تاعو وجميع اولادنا ان شاء الله.
1: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غمزن جماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير،
7: وتصريحات مسؤولين محليين واجتماعيين.

0: توهينا.
1: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه، شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إلى الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئة تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئة تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
4: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
5: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
0: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
6: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
0: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله طراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباك.
9: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وعز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
8: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
10: استحضروا بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية، ومن إبداع المسيرة الخضراء، ومن بناء السدود، ومن بناء المغرب الحديث.
8: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
12: كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات والمحافظ والمقلمات كلشي الحمد لله متوفر في المكتب.
13: كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
8: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
11: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: افتتاح دورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
7: التكريم الى في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
9: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
4: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح الى جعل السينما رافعه للنهوض بالمناطق الجبليه وتثمين مؤهلاتها الطبيعيه والثقافيه وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
3: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها فيمالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
12: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي منسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
13: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
11: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
14: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
15: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع والرهان الأكبر هو على الشباب، لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
11: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: تخيل الجبل في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
17: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
11: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
1: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
18: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
19: توقعات الشباب للانتخابات أو الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
20: ما بقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
21: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
18: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
22: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
18: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
6: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن النينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر، قد تشهد ظواهر جوية قصوى. وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست نتيجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
5: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا، وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة الغارفي جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. من فلوريدا، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار بلغت حوالي 80 ميلا في الساعة، 130 كيلومتر في الساعة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
10: الأخبار المغربية.
7: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
9: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروي. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
18: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
12: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
18: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
14: كاين اقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين اقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفره والادوات والمحافظ والمقلمات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتب.
15: كنلمسوا واحد ان الاباء نتاع الجيل تاع الجيل انهم حريصين على ان الاطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريو لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبه اللي يتمناها اي اب وام للاطفال نتاعو وجميع اولادنا ان شاء الله.
18: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس برباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج ترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون راديو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
1: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تيكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش، سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الإصابة. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الإرضاع او لا عدم الإنجاب او الإنجاب في سن متأخرة، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، وإلا كانوا تزيدوا من نسبة ديال الإصابة. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس ا او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحد قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال الاستشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش، تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة

0: السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا، بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات، خصها توجه عند الطبيب ديالها.
1: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
5: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وداك الشيء، كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle. C'est toujours les vacances, même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances.